لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

مستمعينا الكرام، صباح الخير. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج تغاريد. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى 8 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الأعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنا، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل فيصل الشيراوي.

وحياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. صباح الخير نقولها للجميع، صباح الثلاثاء الجميل، صباح يتسلل إليكم بهدوء كنسمة لطيفة إن شاء الله تعالى، يحمل معه بداية جديدة ويحمل أمل لا ينقطع. نستقبل معكم هذا اليوم مستمعينا الكرام بقلوب مفتوحة، ونهمس دائما لأنفسنا ونهمس لكم أيضا بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى. كل صباح هو فرصة مستمعينا لنكتب قصة، لنكتب حكاية أجمل من الأمس، ونحن ننعم إن شاء الله تعالى بالسكينة التي تملأ أرواحنا، سكينة تهدئ القلوب وتمنحنا ثبات وطمأنينة في كل لحظة. صباح إذن يحمل لكم مستمعينا كثير من الطمأنينة، كثير من الراحة، كثير من البركة في كل خطوة تخطوها إن شاء الله تعالى. وصباحكم خير ممتد، قلوبكم مليئة بالنور، وأيامكم عامرة بالفرح والرضا والسعادة بإذن الله تعالى. وفي مستهل رحلتنا الصباحية دعونا نذكر مستمعينا الكرام بتردداتنا، يمكنكم الاستماع إلينا من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على التردد 99.4، من الكويت على التردد 102.4، ومن البصرة على التردد 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على تردد 95، من مسقط على تردد 107.7، من صلالة على تردد 91.6، من عمان على 98.1، من فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm، أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440-30000 من داخل دولة قطر، ومن خارجها بإضافة فتح الخط 0974، ولا ننسى منصة X والإنستغرام.

ومستمرين معكم مستمعينا الكرام، وساعة من المحبة والمودة والإلهام والحكايات الجميلة التي نتمنى دائما أن تصنع صباحاتكم ومزاجاتكم. يقال مستمعينا أن الود قد يصان بالبعد أحيانا. جملة أو مقولة مفادها أن تبقى بعيد عزيزي المستمع بعض الشيء، وربما تبقى في الوسط ما بين الاقتراب وما بين الابتعاد، ليس بعيدا بشكل يجعلك تنسى مثلا، وليس قريبا فيكتفى منك ومن ثم قد يستغني عنك الطرف الآخر. هناك من الناس من يرى مستمعينا أنه في بعض العلاقات لسلامة هذه العلاقات ولدوامها ولاستمراريتها من الأفضل لك أن تفلت يديك فيها قليلا أو أن تبتعد حتى عندما يلزم الأمر. القرب الدائم مستمعينا والتواصل والاتصال بالنسبة للبعض هو جوهر البقاء والمحافظة على الأساس في بعض أنواع العلاقات والصداقات. البعض إذن يعتقد بأنه بالفعل الود قد لا يصان مستمعينا ولا يحترم ولا يحافظ عليه إلا بالبعد، بل وحتى يرون بأنه هذا الأمر قد يكون أصدق الود في نظرهم. لكن في المقابل عزيزي المستمع، كيف يمكن أن يكون الحفاظ على الود في الابتعاد؟ أليس من المفترض أن يكون التواصل الدائم هو مفتاح نجاح أي علاقة في الحياة؟ أليس الحوار والعتب ومناقشة الأخطاء ما بين الأصدقاء وما بين المحبين هو السر في استمرارية أي علاقة؟ كم هو جميل أن تأخذ عزيزي المستمع من وقتك أو جدولك المزدحم دقائق قليلة، حتى وإن كانت هذه الدقائق قصيرة، حتى لو كنت مشغول، لتطمئن على من تحب أو لتتواصل بشكل سريع مع أصدقائك المقربين عبر رسالة نصية مثلا. قد تكون قصيرة ولكنها دائمة ومنتظمة ومستمرة. أليس التواصل هو جزء حيوي في نجاح أي علاقة مستمعينا؟ والبعد ما هو إلا دليل على فشلها وعلى انتهائها؟ أم أن هناك أحيانا ظروف معينة تفرض علينا الابتعاد عمن نحب حتى نحافظ على الصورة المثالية لشكل العلاقة ونحميها من الضياع والتدهور؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج FM، وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974 ويسعد صباحكم.

ويسعد صباحكم مستمعينا الكرام، صباح الخير من تغاريد نقولها مجددا للجميع، وسعداء ومتفائلين دائما بحضوركم بتواصلكم الرائع وبهذا الكم الجميل من الرسائل. وخلونا نذهب لهذا التواصل الجميل معكم ونصبح بداية على ماجد الحر. يقول ماجد: صباح الخير لمن يمنحونا صباحنا نكهة مختلفة، للأصدقاء الأنقياء والأحبة الأوفياء، لمن ابتسامتهم صباح وحروفهم محبة وكلماتهم ود. أحلى صباح إلى مقدمة برنامج تغاريد دينا وإلى كل معدي البرنامج الصباحي من دوحة العرب دولة قطر. يسعد صباحك وأوقاتك يا ماجد، وصباح الكلام الجميل و يعني الطاقات الصباحية المبشرة دائما، وسعدين فيك يا ماجد وبتواصلك، والله يعطيك ألف عافية يا رب. أبو تميم يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير يا أبو تميم. موسى مراش يقول: قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء يغرقك، تعلم دائما أن تكتفي بما تملك وصباح الخير. صباح الخيرات والأنوار والمسرات يا موسى. وأيضا علي موسى يقول: صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغاريد وشكرا للأستاذ فيصل على الأغاني الجميلة. علي، كنت قبل قليل تحت الهواء في تعليق مع فيصل على اختياراته الجميلة، ودائما فيصل يعني يمتعنا بلمساته الخاصة عبر حلقات تغاريد. شكرا يا فيصل وشكرا يا علي على هذا التفاعل الجميل. علي خاطر النجادي يقول: أجمل صباحات العمر هي تلك التي لا جدول أعمال فيها لكنها مليئة بالوعي، حيث أتذكر أني قررت منذ زمن بعيد أن أعيش كما أنا لا كما يراد لي، أن أترك الأيام تمضي بعفويتها دون محاولة السيطرة عليها. وأتذكر كذلك كيف أقنعت نفسي بفكرة الغياب وأن لا أتمسك بشيء يرفض البقاء وأن لا أركض خلف السراب، فالصباح الذي يبدأ بالاستغناء هو الصباح الصحي، لأن الأشياء الجميلة تأتي دائما حين نكف عن مطاردتها. نعم، الاستغناء ضرورة أحيانا مستمعينا، هو ليس خسارة في الحياة وإنما يمكن شكل من أشكال التوازن الداخلي لدينا، أن تبتعد عن ما لا يضيف إليك راحة أو قيمة، أن تختار نفسك بدل الاستمرار في ما يتعبك وما يستنزفك في الحياة. يعني ليس كل تمسك هو قوة مستمعينا، وأحيانا نعم يكون التخلي الصحي خطوة شجاعة نحو بداية أكثر خفة وأكثر وضوح، وإن شاء الله دائما

تحتسب من ثمن المواقف التي دفعتها قبل أن تعرف متى تصمت. ثم يتابع أيضا سليمان أكثر ما يفسد اللقاءات الثقافية أو الاجتماعية أن يحضر الجسد وتغيب الروح. انشغالنا بالجوال مثلا عند الحدث لا يسرق لحظتنا فقط، هو يفقد الحوار معناه ويطفئ وهج الفكرة قبل أن تصل. هي ساعة أو أكثر قليلا لا أكثر، لكنها قد تهديك فكرة تغير شيئا فيك، فمنحها حضورك الكامل، لأن الثقافة والحوار لا تمنح لمن يمر عليها عابرا. جميل أن يكون يعني لدينا هذه الثقافة مستمعينا، أن تنتبه بكل ما لديك عند وجود حوار، خاصة إذا كان هذا الحوار له قيمة مع الطرف الآخر. عندما يغيب أو يشرد الذهن مثلا أثناء الحديث، نفقد بدون أن نشعر جزء من المعنى وجزء من قيمة التواصل نفسه. لذلك يعني منح الحضور الكامل في أي حوار هو احترام لنفسك واحترام للطرف الآخر قبل أن يكون مهارة اجتماعية مهمة. سليمان يقول أيضا: تحياتي لطاقم البرنامج، ربي يوفقكم في كل فقرات البرنامج، تحياتي لأهل والأصدقاء في ولاية أدم وأعضاء فريق التضامن الرياضي. من سليمان كل الحب والتحايا والود لكل من ذكرت يا سليمان، وإن شاء الله نهارك سعيد وجميل ومميز. فايز الوالي أيضا يقول: صباح الخير، لا تقاس مكانة الإنسان بكثرة معارفه بل بقدرته على الصمت أمام الجهل دون أن يفقد إنسانيته. الارتقاء لا يكون بالرد دائما بل أحيانا بالصمت الراقي. ثم يضيف فايز: إن الذي لا يستشعر قيمة كوب شاي لن يستشعر قيمة قصر، لأن الامتنان حاسة تعمل في جميع النعم بنفس الطريقة. فالعاجز عن تقدير نعمة صغيرة عاجز عن تقدير الكبيرات من الهبات. الحياة لا تنتظر أحدا، إما أن تمضي معها بإرادتك أو تجرف وأنت تظن أنك في مكانك. الركود وهم، فكل شيء يتغير حتى أنت. وصباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة، طاقم عمل برنامج تغريد. صباح الخير يا فايز، يعني وما أجمل أن تلاحظ وتشعر بكل النعم الصغيرة من حولك عزيزي المستمع قبل الكبيرة، أن ترى ما لديك من نعم بدل الانشغال بما ينقصك من أشياء. هو يمكن شعور داخلي يغير نظرتك للحياة ويخفف عنها بلا شك ثقة للأيام ويمنحنا أسلوب حياة جميل. كل الشكر لك يا فايز على هذا التواصل الجميل، ويسعد أوقاتك.

0: مستمرين معكم مستمعين الكرام وحلقة اليوم من برنامج تغاريد، نصبح على محمد البطيني. صباح الخير أبو جاسم، يسعد صباحك وأوقاتك. نصبح أيضا على عليا، صباح الخير يا عليا. ونصبح على خالد، الله يسعد صباحك بالخير يا خالد، وسعيدين بتواصلكم. إن شاء الله بعد شوي سنعود إلى رسائلكم، ولكن خلونا نتعرف على حالة الطقس مع سارة النعيمي اللي تنضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا سارة.
1: صباح النور، يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيكي، والله يعطيكي ألف عافية سارة. ويا ريت لو طلعينا على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: أكيد، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لأجواءنا لليوم حسب آخر تحديثات الحالة الجوية، لا يوجد أي تحذير على الساحل وداخل البحر. الطقس اليوم بشكل عام بيكون صحو إلى حار نهارا، الرياح شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة. وعند درجات الحرارة لهذا الصباح سجلت العاصمة الدوحة 28 درجة، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، حيث يتراوح الموج اليوم بشكل عام ما بين 2 إلى 4 قدم. هذا والعلم عند الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: إذا طقس صحو إلى حار نهارا سارة النعيمي، شكرا جزيلا لك يا سارة، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ونهارك سعيد.

0: رايح.
1: ويا رايح بصوت الفنان المبدع فضل شاكر. نواصل معها رحلتنا الصباحية مستمعينا الممتدة معكم إن شاء الله تعالى حتى تمام 8:00 بتوقيت الدوحة. أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز شهدتها جامعة قطر مستمعينا مع تخريج كوكبة جديدة من أبنائها تحت رعاية سمو الأمير المفدى ضمن دفعة 2026. هذا الصباح نرصد لكم لحظات استثنائية توجت سنوات من العطاء وننقل لكم أجواء الحفل مع الزميل مختار الكنتي لنستمع إليه سويا.
2: تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شهدت جامعة قطر اختتام حفل تخريج الدفعة 49 من خريجيها لعام 2026. وفي تصريح خاص لإذاعة صوت الخليج تحدث الدكتور محمد شاهين الكواري مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات قائلا:
3: نبارك لطلابنا التخرج في الدفعة 49. تمتاز دفعة السنة بتخرج الدفعة الأولى في تخصص تمريض بالإضافة لتخصص الفنون الجميلة وأيضا التخصصات الأخرى اللي تمتاز فيها جامعة قطر. احنا في جامعة قطر ندعم طلابنا في تخصصاتهم بالإضافة للمهارات الحياتية بحيث أنهم يكونون مساهمين في مجتمعاتهم وبنائين للوطن إن شاء الله. الرعاية الكريمة احنا هذه أغلى شيء ممكن الواحد يحصله، ودعم للجامعة ودعم لطلابنا، فنتمنى للجميع، نشكر كل الشكر للقيادة الشهيدة ونتمنى التوفيق لطلابنا إن شاء الله. احنا متأكدين أن هذه نقطة مهمة في رحلة الطالب تخرجه، ولكن احنا نحب نذكر نفسنا أولا ونذكر الجميع أن رحلة التعليم لا تنتهي وإنما هذه بداية لرحلة جديدة في التعليم.
2: وقد عبر عدد من الخريجين وأولياء الأمور في حديثهم لإذاعة صوت الخليج عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم الخريج عبد الرحمن سالم المري. يعني الحمد لله وفضل الله ومنه وتوفيقه من الله علي بهذه اللحظة الاستثنائية اللي يحضر فيها حفل تخرجي في بلادي الحبيبة قطر. ويعني الحقيقة مشاعر لا توصف، الواحد مهما استجمع من قدراته اللغوية والبلاغية يعني قد لا يكون في مكنة من أنه يعبر أو يصف مشاعره يعني بشكل يعني بشكل دقيق أو حتى بشكل بسيط. لكن أهني أخواني الخريجين، أهني أولياء أمورهم، أهني كل من تعب حتى يصل إلى مسرح يعني التخريج، وأقول لهم منها الأعلى إن شاء الله وفانا وياكم التوفيق رب العالمين.
5: معك عمر الجميلي، أحضر اليوم حفل تخرج أخوي محمد. يعني مشاعر فخر واعتزاز نهاية أو نقدر نقول بداية مسيرة إن شاء الله راح تنطلق في خدمة الوطن وفي رد الجميل لهذا الوطن، والحمد لله على تفوقه يعني، ونسأل الله أن يوفقه في القادم وفي إن شاء الله الماجستير والدكتوراه.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد يوسف الحر، خريج الدفعة السادسة من كلية الطب جامعة قطر. طبعا الشعور اليوم مليء بالفرح الصراحة، بالفخر كذلك. احنا اليوم قاعد نمثل دولة قطر في جامعتها الوطنية خريجين من كلية الطب، وبإذن الله إن شاء الله في المستقبل نحاول نخدم هذا الوطن قدر المستطاع.
7: السلام عليكم، طبعا أنا والد الخريج عبد الله مهدي العنزي. بالبداية طبعا أحب أقدم التهنئة وتبريكات سمو أمير البلاد على تشريف هذا الحفل، وأبشرك أن عبد الله الحمد لله قبل شهر كان متزوج، والحمد لله الحين فرحنا فيه بالحفل الثاني اللي هو حفل التخرج، ويا رب يتمم على الشباب جميعا بخير وسعادة ونشوفهم بأعلى المراتب يا الله.
8: أنا إلياس سيف الهديفي، كلية الإدارة والاقتصاد. للأمانة في حفل التخرج هذا يعني المشاعر جياشة، المشاعر جميلة، صبر 5 سنوات 4 سنوات، الأمر في غاية الجمال، والشعور خاصة مع وجود الأهل شعور مختلف تماما، والحمد لله دائما وأبدا، والحمد لله على كل حال.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخريج عبد الله مهدي العنزي من تخصص دبلوم عالي في التربية الخاصة. طبعا احنا كنا في برنامج الدراسات العليا، ولله الحمد تكلل الحفل هذا بتشريف سمو الأمير، اللهم لك الحمد، بيض الله وجهه ما قصر. والله اللهم لك الحمد صراحة المشاعر لا توصف، يعني مثل ما تقول الواحد كم مرة بيتخرج، خاصة التخرج من جامعة قطر مش مش مش أي مش أي جامعة مش أي صرح، فاللهم لك الحمد والفال إن شاء الله حق الباقي من الشباب.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الخريج وبإذن الواحد الأحد المهندس عبد العزيز محمد، اللهم لك الحمد تخرجت بدرجة امتياز من هندسة الحاسب الآلي. للأمانة شعور ما يوصف، شعور فرح مخلوط بحزن على فقدان الجامعة وفرح على إكمال المسيرة بإذن الواحد الأحد. نأمل بإذن الله أن تكون النجاحات دائما أعلى وأعلى والأهداف دائما تكون أفضل وأفضل.
2: واختتم الحفل في أجواء احتفالية مميزة، احتفت خلالها الجامعة بتخريج دفعتها 49 في محطة تعكس مسيرة طويلة امتدت عبر عقود كان لها دور بارز في دعم مسيرة التنمية والازدهار في دولة قطر. لبرنامج تغريد، مختار الكنتي، صوت الخليج.

0: يا قطر نبض الوفاء، كلنا دونك عدم، انت معنا للعطاء، انت قدوة للأمم، حبنا لون الولاء، دمنا لون العلم، مالنا غير الدعاء، مالنا غير القسم، مالنا غير القسم.
1: ومع هذه الاختيارات الجميلة المميزة نواصل وإياكم مستمعينا رحلتنا الصباحية. وخلونا نذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، نتحدث عن مقولة الود يصان بالبعد. هل أنت مع هذه المقولة عزيزي المستمع؟ أليس التواصل برأيك يعني جزء مهم وجزء حيوي وأساسي في نجاح أي علاقة في حياتنا؟ والبعد ربما يكون أحيانا دليل سلبي، دليل على فشلها مثلا أو على انتهائها، أما أن هناك أحيانا ظروف معينة تفرض علينا الابتعاد عمن نحب حتى نحافظ على هذه الصورة المثالية الجميلة لشكل العلاقة ونحميها من الضياع والتدهور. أبو تميم يعلق على الموضوع ويقول: القرب يحفظ الود عندما يكون مريحا، والبعد يحفظه عندما يصبح القرب مؤذيا. البعد أحيانا هو مضاد حيوي للعلاقة، مر المذاق لكنه يمنع انتشار العدوى في جسد المودة. إذا كان القرب سيحرق ما تبقى من جسور، فالبعد هو الضمان الوحيد ليبقى هناك طريق للعودة يوما ما. وتشبيه مثالي وبليغ جدا يا أبو تميم، شكرا لك. على نفس الموضوع يعلق علي موسى ويقول: علي، فعلا الود في بعض الأحيان يصان بالبعد، وأقصد بالبعد هو الانعزال لفترة، والسبب هو أن بعض العلاقات تستهلك المعلومات ويصبح فيها إفراغ لما لدى الأطراف من ود والروتين اليومي، وتصبح العلاقة مجرد تسجيل حضور، فالابتعاد يجدد العلاقة ويذيب الخلافات ويجعل التغاضي عنها أسهل. أسباب أيضا يعني مقنعة، أسباب منطقية ذكرها علي موسى، يعني لابد أن نبتعد من أجل تفاديها، مثلا حدوث فراغ قاتل بين الطرفين، روتين يومي ممل مثلا، أحيانا وجود خلافات كبيرة أيضا يكون سبب. البعد يكون مطلوب أحيانا، نعم مستمعينا، مثلا لعدم تيسر طريق للحفاظ على العلاقة ربما، أو لعدم التمكن من تجاوز خلاف حتمي سيحدث شرخ. أحيانا يكون البعد هو الحل، البقاء ليس دائما يعني دليل محبة، والرحيل أحيانا يمكن أعظم مظاهر المحبة. شكرا يا علي على هذا التفاعل ويسعد صباحك. الجميلة إيمان تقول: أسعد الله صباحكم بالخير جميعا، وأسعد الله صباح إذاعة صوت الخليج وبرنامج تغريد المميز، وأصبح أصبح على دينا وعلى فيصل. وينك يا فيصل؟ تقول إيمان: وأسعد الله صباح مختار زميلنا اللي عد التقرير قبل قليل واستمعنا إليه، الله يعطيه ألف عافية، وأسعد الله صباحكم جميعا. يسعد صباحك وأوقاتك يا إيمان، الجميع يسلم عليك، وسعيدين دائما بهذا التواصل الجميل إيمان، والله يجعل يومك مليء بالرضا والاطمئنان والبشائر يا رب. خالد سليمان يقول: لا تنظر لنفسك بطريقة الأبيض والأسود، إما أن أكون رائعا أو بليدا، جميعنا نرتكب سلبيات ولدينا أيضا إبداعات، جميعنا يملك أخطاء في شخصيته ويملك أيضا صفات مذهلة، جميعنا نرتبك أحيانا وفي نفس الوقت نظهر بمظهر الواثق من نفسه. جميع ما ذكرت هنا أمور طبيعية تجري في الحياة، فلا تطلب من نفسك شخصية متفوقة لا تقهر، ولست شخصا سيئا، ترفق في نظرتك لنفسك فلا شيء كامل. شكرا يا خالد على هذا التفاعل الجميل، والله يسعد صباحك وأوقاتك يا رب. أبو جاسم يقول: احفظ لسانك إلا من أربعة: حق توضحه، وباطل تدحضه، ونعمة تشكرها، وحكمة تظهرها. وصباح الخير. شكرا أبو جاسم، وتوجيه عميق، يعني يختصر قيمة الكلام مستمعينا واللسان، ويعكس وعي الإنسان دائما قبل كلماته. عليا، صباح الخير يا عليا، تطل علينا عبر الواتساب وتقول: حين لا تقتنع بكلام من يحدثك، خاصة الأكبر منك سنا، يكون الصمت احترام. حين يتجاهلك شخص عزيز عليك لأن لديه أولويات أخرى، يكون الصمت ألم. حين يجرحك أحد وتبكي لوحدك بدون أن يشعر بك، يكون الصمت قهرا. وحين يتفوه من أمامك بكلمات جارحة ولا ترد عليه، يكون الصمت قوة. وصباح الخير. في كل الحالات يعني، ومع اختلاف مواضع الصمت وأنواع الصمت والأهداف يعني من اختيارنا للصمت، هو يعني يبقى اختيار واعي، يحفظ الهدوء يا عليا، ويحفظ المشاعر، ويمنع أن تقال الكلمات دائما في غير مكانها أو في غير موضعها. الصمت مساحة دائما آمنة للتفكير ولترتيب المشاعر مستمعينا، والأهم لتفادي ما قد يترك أثر لا يمحى.

عودة أخيرة إليكم مستمعينا. وعلي خاطر يقول: أمس قمت بزيارة الكابتن فهد خميس لاعب فريق العهد بولاية صور، أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة، وأتمنى له الصحة والعافية وأن يعود أقوى. اللهم أمين. إن شاء الله يا علي. على الرغم بين الشد والجذب الذي يحصل حين يجمعنا التحدي، يقول دينا من الطرائف: كنا ندون النقاط في دفتر خاص، والحمد لله نقاطي كانت أكثر، وعبر برنامجكم أبعث له أجمل تحية. وهذه الروح الرياضية الجميلة الرائعة التي تجمعنا دائما على الحب وعلى الود، إن كان داخل الملاعب العشبية أو خارجها. شكرا يا علي، وكل التحايا للكابتن فهد. وصلنا وإياكم إلى ختام رحلتنا مستمعينا، وفي الختام نقول يعني الود يبقى قيمة نبيلة، ولكن صونه أحيانا يتطلب حكمة ويتطلب هدوء في التعامل، واختيار دائما ما يحفظ القلوب قبل الكلمات. ليس كل قرب دائم يفهم بالشكل الصحيح مستمعينا، ولا كل علاقة تستمر بنفس الوتيرة، لكن الأهم أن يبقى الاحترام حاضر. نترككم إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون العلاقات دائما مساحة للسكينة لا للتعب. كنت معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، رافقني من التنفيذ الزميل فيصل الشيراوي، وسيلقاكم إن شاء الله تعالى الأستاذ الفاضل عند عبد السلام جاد الله عند 9:30 مع حلقة جديدة من برنامج طربيات. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: قلب له أسرار.
1: شايف البحر شوف
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء رائع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، والشكر موصول للزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، وللزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله.

أبو خالد طلب زرعة الطيب لإبراهيم حبيب، مازن طلب يا أكف الخيرين لفيروز، منتظرينها تنزل يا مازن. مهابة طلبت أنا معك سعدون جابر، أم حمد طلبت عيون القلب نجاة الصغيرة، عادل الفيلشاوي طلب آخر كلام عبد الكريم عبد القادر، عيسى السليطي طلب شمعة الجلاس حسين جاسم، وبعلق تعليق جميل بقرأه إن شاء الله. عن بتكلم عن صوت الكمان، بتكلم عن صوت الكمان، بشوفه إن شاء الله. محمد مرشد ناجي مطلوب في ضنان الشوق لعلي وجداد اللي طلب، علي خاطر النجادي طلب ليالي إشبيلية لفتحية خيري، وفي طلبات أخرى في المستمع الكريم اللي طلب عبد الكريم علي موسى، عبد الكريم مطلوب يا علي اللي طلبوا عادل الفلكاوي من الكويت، فممكن تغير لو سمحت يا علي موسى. وين وصلنا؟ في برضو طلب السلام أستاذ عبد السلام، أطلب أغنية المنفى للفنان الجزائري أكلي يحياتن، أكلي يا هذا محمد بن أحمد الشوكري، أكلي يحياتن، شوف لي إياها الله يخليك يا أبو محمد. أغنية المنفى للفنان الجزائري أكلي يحياتن، إذا كان قرأت الاسم صح أو إذا كان مكتوب صح. إن شاء الله بكتب طلبك. في سلم على الموسيقار الكويتي الأستاذ أنور عبد الله، هذا شكرا. هذا مين؟ هذا سليطي أعتقد. مين اللي طلب؟ لا مش عيسى. سلم على الموسيقار، وصلوا السلام أكيد، هو بتابعنا. وفي برضو أبو فهد مبارك المهندي قال معنا يا بن حسن، قال المعنا يا بن حسن لأبو بكر سالم. إن شاء الله إن شاء الله بكتب الطلبات، بس خلينا نسمع أغنية الاستهلال ابتسام لطفي من جلسات صوت الخليج الحصرية الخيزرانة.

شكرا للمستمع الكريم علي موسى. جمع خليني مع عادل الفيلكاوي المستمع من الكويت في أغنية عبد الكريم عبد القادر آخر كلام. شكرا لك على يعني الأثر اللي عندك يا علي موسى، شكرا جزيلا. وين وصلنا؟ طيب في وين وين المهم نسمع الآن أبو طلب أبو خالد طلب زرعة الطيب لإبراهيم حبيب.

0: ولا ظنيت في ذا زرع بخسر ذرات الطيب في ما
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا نسيت أنوه يا أو أذكرك يا أبو محمد زميل عبد الله أغنية نجاة الصغيرة عيون القلب طلبتها أم حمد من مقطع مقطع أنت تقول وتمشي أنت تقول وتمشي فبهي نبهتك يعني أنت تقول وتمشي وين رسالة عيسى عيسى بدور على الرسالة لم أجدها عيسى اكتبها كمان مرة الله يرضى عليك أنا مش عارف راح بدور عليها من فترة يعني بعث ليها لو تكرمت إن شاء الله تكون متابع وسامع مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج علي خاطر النجادي أرسل أبيات يقول إنها جميلة أكيد يعني هي جميلة لأنه ذوقه حلو في الشعر يعني بيختار أشياء جميلة بيقول تقول الأبيات يا ناسكا يعتم بيض غمامه تلك العمامة في السماء وقار والأرض في حلل الجمال عروسة مدت يداها والبساط نضار ساحاتها الخضراء سحر فاتن عزفت عليها الشمس والأقمار واهتز من فرط الجمال هزارها يجدو على تلك الربا ويحار درب تعرج في المروج طريقه رملا تقبل وشمه الآثار رأيت تلك الدور ترفع أسطحا حمراء كالمرجان حين يثار صمت يطوق ألسنا بذهولها حسنا وقد ضاقت به الأشعار فالشعر في حضن الجمال حكاية تغفو وتنشد دونها الأوتار جميل شكرا لك يا علي وللشاعر الشاعر علي معشي شكرا لكما ونسمع الآن فيروز موجودة فيروز يا أكف الخيرين طلبها مازن إن شاء الله مازن يكون متابعاً

0: الخيري.
1: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هذه الأغنية أول مرة أسمعها لفيروز. شكرا يا مازن، شكرا. الجميل أن ننبش أو نفتش في أعمال الرواد، في كثير أغاني ما بتكون ما تسمعتش أو يعني وضعت في درج من الأدراج ويعني تم نسيانها. ممكن، ممكن جدا. فأنا بشكر أي مستمع أو مستمعة بيبحث عن الأغاني للرواد وتكون يعني منسية أو مهجورة أو محدش انتبه لها، خاصة إذا كانت متناسقة تماما ومناسبة لهوية برنامج طربيات. كلكم طبعا عارفين هوية البرنامج أفضل مني. في يعقوب الفيلكاوي طلب يوسف عمر وترك لنا على ذوقنا يعني، وإن شاء الله زميل عبد الله السادة بينفذ ما طلبت. منتصر شاكر طلب عبد الرب إدريس على ذوقنا برضو، يعني في أغاني كثير لعبد الرب إدريس طبعا، كل أغاني حلوة. شو اسمه فاطمة لهيبي طلبت أسمت رشيد اللي بتشكي من هذه أغنية يعني وضيعت من فترة بسيطة، لكن ما مشكلة، يمكن أسبوع، إذا أسبوع مش مشكلة. طيب فاطمة لهيبي، فاطمة لهيبي اللي بتشكي من البعد يا ورد، هي ليه تشتكي، ليه تشكي، ليه تشكي لي أسمت رشيد. أسمت رشيد تكلمنا عن هذا الفنان. في حد كمان طلب حتى قبل ما محمد الجابري طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم عبد القادر موجود، موجود في حلقة اليوم يا محمد الجابري، موجود. طيب خلينا نسمع سعدون جابر طلبته مهابة من السعودية، أغنية أنا معك.

في أبو جاسم طلب يا طفلة تحت المطر لطلال مداح، فاطمة الوهيبي طلبت لتشكي يا ورد لعصمة رشيد، في إذا ممكن أغنية متيم بالهوى للراحل كرامة مرسال طلبها محمد الجابري، إن شاء الله يا محمد، خليني بس أكتب محمد الجابري متيم بالهوى، متيم بالهوى كرامة مرسال رحمة الله عليه، سجل لصوت الخليج مجموعة من الأغاني والجلسات الجميلة، وبعدين صوته مليان شجن، مع العلم أن صوته خشن، يعني من يعني صوته بذكرني بصوت مطرب آخر، لكن مليان شجن. اسمعوا في أغنية دار الفلك، دار الفلك بغنيها وسجلها على فكرة لصوت الخليج، من جلسات صوت الخليج الحصرية. وصلنا أو اقتربنا من العاشرة موعد كلمة في أغنية، اليوم كلمة في قصيدة، كلمة فصيحة في قصيدة لحنها وغناها عبد الوهاب، اللي هي قيثارة، واسم القصيدة قيثارة، لكن بسموها أي سر فيك إني لست أدري، هذا بداية القصيدة، بدايتها أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري، هذا اللي كتبها إبراهيم ناجي، اللي كتب الأطلال إبراهيم ناجي، هل هو طبيب على العموم. نسمع القصيدة لحن وغناء عبد الوهاب ونكمل إن شاء الله.

0: كلمة تفتر، كلمة تفتر نسمعها كمان مرة.
1: خطر ينساب من مفتر ثغري.
0: مفتر، مفتر. خطر ينساب من مفتر ثغري. ما معنى مفتر ثغري؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل ان شاء الله. في كتبت انا كل ما هو مطلوب وبقي ان يبث. عيون القلب لنجاة طلبتها ام حمد وحددت يعني المقطع اللي عايزه. ان شاء الله تكون ام حمد متابعه.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في سؤال من علي وجداد، بيقول أبو أحمد سؤال: ليش عبد الحليم حافظ ما بيعرف يعزف على العود ولا مرة شفته بيعزف؟ يعني كونك ما شفته يا علي مش معناها أنه بيعرفش يعزف، يعني كونك أنت ما شفتوش يعني ما مش معناها أنه هو لا في عبد الحليم يجيد العزف على 3 آلات على الأقل. الآلة اللي درسها اللي هي الأوبوة وآلة نفخ اسمها أوبوة، درسها في المعهد، معهد الموسيقى. أصلا هو كان دارس دخل المعهد عازف كويس. وآلة البيانو درس يعني بيعزفها، ويعزف العود، يحسن العزف على العود وعلى آلة البيانو وعلى آلة الأوبوة، يعني 3 آلات موسيقية بيعزف. ومش أي حد يقف أمام الفرقة الموسيقية ويعمل مايسترو وهو ما بيعرفش على الأقل آلتين، على الأقل على الأقل آلتين. عرفتي علي؟ فإحنا في عندنا إشكالية. لما أنا ما بشوفش حاجة بحكم عليها أنا ما حصلتش، ومع أنه السبب إن لأني أنا ما شفتهاش أصلا، فكيف أحكم عليها أنا ما حصلتش؟ كوني أنا ما شفتهاش أنا هي ما حصلت. يعني سي عبد الحليم بيعرفش يعزف لاني انا ولا مره شفته بيعزف، كونك ما ولا مره شفته مش معناها انه بيعرفش يعزف. واضح المساله. انا كثير احنا في عندنا نستخدم هذه او في عندنا هذه الطريقه في التفكير، ان كوني انا ما شفتوش يعني ما حصلش. ما ممكن يكون حصل وانا ما شفتوش، ممكن جدا، يعني ممكن جدا جدا جدا. يعني في كثير ناس تفاجأ بهم في مكان من الأمكنة، في سهرة، في مكان عامل، أنه بيعزف ولكن لا يقول. أنا مثلا ما كنتش أعرف أنه الدكتور مصطفى محمود بيعزف عود، وبيعزف عود بمهارة على فكرة، وما كنتش أعرف أنه تجمعه صداقة شديدة جدا ومتينة جدا مع عبد الوهاب، وسهرات وسوالف وعزف عود وموسيقى. ما كنتش أعرف أن الدكتور مصطفى محمود اللي كان مشتهر جدا ببرنامج لا يعلى عليه، برنامج العلم والإيمان، يعني كلكم شايفينه وعارفينه، افتح اليوتيوب وتجد أنه موجود. ما كنتش أعرف أنه الدكتور مصطفى محمود بيعزف عود، ومش بس بيعزف بإتقان، وبيعزف مع مين؟ مع عبد الوهاب. فكوني ما كنتش أعرف مش معناه أنه ما حصلش. يعني يا ريت لو ننتبه لهذه النقطة. بعدين ممكن الآن وسائل التكنولوجيا التقنية الحديثة، ليس هناك أي مبرر لعبارة ونش دراني، ما فيش مبرر لعبارة ونش دراني، لا أدري، لأنه بلمسة على جهاز بسيط في يدك تكتشف أي معلومة، أي معلومة، بس افتح على جوجل وبس حط المعلومة اللي انت عايزها تأتي لك التفاصيل. الحين الذكاء الصناعي ما مش مخليك يعني تغلب حالك في شيء، فليس لنا عذر. يعني زمان في أعذار، لأنه بده يروح يدور على كتب ويروح يدور على مراجع ويروح يبحث عن ما بتذكر. لما كنا زمان في إذاعة قطر وكانش كنا المراجع، كنا نذهب إلى، وكان في مكتبة في إذاعة قطر، مكتبة ثقافية للمذيعين، يستعينوا بالكتب، يستعينوا بمراجع عشان يعدوا برامجهم. لكن الآن أصبح كل واحد فينا عنده مكتبة متنقلة، عنده مليون مرجع عن كثير حاجات، عن كل شيء، ما عليه إلا بس يضغط على بلمسة إصبع بالسبابة، يضغط على تأتي المعلومة على طول بالتفاصيل. فليس لنا حجة أنه نكون مش عارفين. أنا طولت طولت. ماشي، نسمع كلمة في أغنية، نسمع
1: خطر ينساب من مفتر ثغري.
0: خطر ينساب من مفتر ثغري. مفتر الثغر ما هو أو ما المقصود به؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن عبد الكريم عبد القادر، آخر كلام طلبها عادل فيلكاوي، ونضم إليه علي المستمع الكريم علي موسى.

0: تربيات عبر أثير صوت الخليج. علي وجداد وبعدين معاك يا علي ناشر صورة لعبد الحليم ماسك العود وبيعزف, يعني ماسك الدريشة والعود ويقول هذه بس صورة ما شفناه في المسرح, ما شفناه على المسرح. شو أسوي فيك يا علي يعني؟ طيب على كل حال ما سأعد للمرة الأخيرة, لا يمكن لحد يقف أمام فرقة موسيقية ويأشر للفرقة إلا إذا دارس على الأقل آلتين من آلات من الآلات الموسيقية على الأقل. فعبد الحليم بيقف وبيقود الفرقة, بيقود الفرقة الموسيقية, يعني عارف شو بيسوي. فاهم يا علي ولا أنت بس يعني غاوي تسأل؟ خلاص ما فيش حد يجرؤ يقف أمام فرقة موسيقية وهو بيعرفش على الأقل, يعني يتقن عزف على آلتين على الأقل إتقان تام وقراءة نوتة. يلا نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: خطر ينساب من مفتري ثغري.
0: مفتري ثغري هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم, ونتلقى أجوبتكم نستعرضها بعد قليل إن شاء الله, ونسمع حسين جاسم شمعة الجلاس طلبها عيسى صليطي.

خطر ينساب من مفتر تغريب. على فكرة صورة شعرية جميلة. طيب مفتر، كلمة مفتر، مفتر ثغري ما المقصود بها؟ نتلقى أجوبتكم بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب علي وجداد ضنان الشوق. فتحية خيري، فتحية خيري ليالي إشبيلية، طلبها علي خاطر النجادي.

0: سيبيا اسمها اللي هي إشبيلية، هي عاصمة إقليم الأندلس ومقاطعة إشبيلية في جنوب إسبانيا، هي على ضفاف نهر الوادي الكبير. سكانها يعني إحصائية 2011 703,000 نسمة، وهذا بيجعلها رابع أكبر مدينة في إسبانيا من حيث عدد السكان، وذلك بعد مدريد وبرشلونة وفالنسيا. مساحتها 140 كيلومتر مربع. اشتهرت بشكل كبير ابان حكم المسلمين لإسبانيا في العصور الوسطى، وكان يطلق عليها أيضا اسم حمص نسبة للنزول جند الشام فيه أول مرة. ونوصل للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: خطر ينساب من مفتري ثغري،
0: خطر ينساب من مفتر ثغري. نشوف الأجوبة. يمكن عادل أبو بشيت يقول يمكن فم مبتسم، صح، يعني انشق الفم أو انفتح عن ابتسام.

0: سامة خطر ينساب من مفتر تغريد، الفتحة اللي ظهرت منها الابتسامة أو رسمت الابتسامة، فحتى ابتسامتها خطر لأنها تمتلكك بابتسامتها. فخطر ينساب من مفتر تغري، يعني خطر انشقاق الفم عن إظهار ابتسامة خطر، لأنه بيمتلكك أيها الرائي أو أيها الناظر إليها. شكرا يا عادل بوشيت. في مين كمان؟ سليمان شحاتة، معنى مفتر تغر مبتسم الفم، صح. مازن، معنى مفتر هي الابتسامة الخفيفة والثغر هو الفم، ويقصد فيها الشاعر الابتسامة التي تظهر مقدمة الإنسان الأسنان عفوا. صحيح. وين كمان عيسى بيقول، عيسى صريطي، كنت أحب ده. كنت أعزف كمان وأورج، اعتزلت. هذا عيسى. شكرا يا عيسى، نتمنى لك التوفيق دائما. حنان، أي ابتسم وبدت أسنانه، صح صح يا حنان. يا صباح الخير، يا صباح الورد على جميعنا، جميع العاملين. هذه إيمان، دائما إيمان بتحيي الجميع، يعطيك العافية يا إيمان. شكرا يا إيمان. محمد حسن، مفتر ثغري كناية عن الابتسامة الجميلة، صح صح. عجبتني كلمة كناية، صح. سعاد من الكويت، في مجال أطلب أغنية محمد؟ في مجال، خليني أكتب اسمك يا سعاد، تفضلي أطلبي أغنية أبو حمد. ما فهمتش عليك، أي أغنية أبو حمد؟ حددي لي، الله يرضى عليك يا سعاد. مين كمان؟ مالك علي يقول، صباح الخير، جوابي على كلمة في أغنية معنى مفتر الاسترخاء أو التخدير أو التثاقل. لا، ما لوش علاقة بالمسائل هذه، هو الابتسامة. فاطمة لهيبة، عبارة افتر ثغره تعني في اللغة العربية ابتسم وبدت أسنانه، هي جملة تصويرية تستخدم لوصف الابتسامة الجميلة، حيث افتر تعني ابتسم أو تلألأ، والثغر هو الفم أو الأسنان. لا، هو الفم اللي فيه الأسنان. شكرا يا فاطمة، صح جوابك. كلمة في أغنية معنى الكلمة فتح الفم ليبتسم، صح صح. شكرا شكرا يا حبيبي أحمد حبيب، أحمد حبيب، أنت حبيب. علي وجداد، معنى كلمة خطر المفتر يضحك. خليك معي يضحك، حلوة، خليك معي يضحك، أحلى جواب. في بس هذه الأجوبة اللي وصلت، نشوف إذا كان في أجوبة هنا. لا، ما في. إذن افتر الفم، الثغر افتر عن، يعني أبدأ انفتح انشق لإظهار ابتسامة، هاي معناها. شكرا لكم. وبيقول أحمد حبيب، وأنا صغير كنت أقول أسهل عمل هو المايسترو، ماسك عصاية ويشرح يمين وشمال وفوق وتحت. طيب، الحين عرفت المايسترو. المايسترو لازم يكون على الأقل، على الأقل يتقن آلتين، إن لم يكن ثلاث آلات أربع آلات، ليكون بيعرف كل آلة شو أبعادها وشو دورها وشو بتقدم وشو وبتنفع وبنفذ التوزيع، يعني شغلة شغلة. وبعدين بدها خبرة، يعني خبرة موسيقية فظيعة. سعاد طلبت بحبك يا ولفي نور الهدى. طيب، بحبك يا ولفي نور الهدى، إن شاء الله يا سعاد. خلينا، وين وصلنا؟ احنا وصلنا، ننتقل للفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
2: ذكر الصب من لما

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: مواويل.
1: له خال على صفحات خد
0: في طربيات.
2: واحنا
0: اليوم الموال لمحمد خيري. محمد خيري فنان سوري كبير جدا في قامة صباح فخري وفي قامة يعني قامة كبيرة، وكان له شهرة، بس هو توفي في مرحلة مبكرة. هذا الموال هتسمعوه لمحمد خيري، إن شاء الله يعجبكم.

0: Dani.
1: متوسلا متضرعا

0: المواويل
1: هيهات يا بوح
0: المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وإحنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طيب المن في طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان، بيغنيها الفنان الجزائري أكلي يحيى.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمعكم مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع أبو بكر سالم في أغنية المعنى. قال المعنى يا ابن حسن طلبها أبو فهد مبارك المهندي.

صفا على صفا ما بين الناس عهد الوفا في الحب مقرون قال المعلق

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. على موضوع أنه اللي تفضل به علي وجداد، قال أنه أنا ما ولا مرة شفت عبد الحليم بيعزف عود، فمعناها ما بيعرفش يعزف عود. طيب الحين سؤال بريء جدا، الحرامي بيخليك تشوفه؟ ما بخليك تشوفه، كونه ما بخليكش تشوفه ما شفتوش، معناها ما مش حرام بسألكش يعني ما تذكرت هذا والله. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. يلا عدت ما عرفوهاش. يلا ما عرفوهاش، يلا الصمت، كفاية الصمت على الهواء.

يعقوب الفيلكاوي طلب يوسف عمر، ولا دام الفيلك زمان زمان كنت في الاعدادي، كنت اسمع، كان التصل في الضفه الغربيه اذاعه الكويت من منطقه الخليج، يعني اذاعه الكويت، فكنت اسمع، يعني الوالد كان به رحمه الله عليه بحب يسمع الاخبار وهذا، فكان في النشره الجويه فيلك وبوبيان، كانوا في اخر النشره بيعرضوا على درجات الحراره في الكويت فوربه وبوبيان، فحفظت انا وربه وفيلك، فيلك وربه وبوبيان، فيلك وربه وبوبيان، فحفظتهم. لكن في الاعداديه العامه المتريك السؤال كان ارسم، شوف السؤال والله، شوف في الجغرافيا، ارسم خارطه الوطن العربي موضحا العاصمه واهم ميناء في كل دوله، كان مر علي الامتحان بتذكر لما كتبت ميناء الاحمدي، ميناء الاحمدي بتذكر في امتحان المتريك في السنة كم زمان، يعني في زمن سحيق. طيب مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سمعتم طيب نسمع يوسف عمر، أي أغنية طلبها يعقوب الفيلكاوي؟

يوسف عمر، طلبوه في يعقوب الفيلكاوي، في يعقوب الفيلكاوي وفي عادل الفيلكاوي. وين راح عادل؟ في عادل الفيلكاوي، عادل الفيلكاوي اللي طلب عبد الكريم عبد القادر. هل انتم اقارب يا يعقوب؟ انتم اقارب. طيب، للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة أغنية وبنستعرض أجوبتكم. عرفتوها؟ طيب، نشوف مين عرف. سعاد من الكويت، بحبك يا ولف. هذا اللي طلبتها الأغنية، طلبت نور الهدى. إن شاء الله، بس ما جاوبت على الأغنية. الله يسعد صباحك بالخير أبو أحمد. مطلوب أغنية قال المعنى أبو حسن أبو بكر سالم. لا، هذا إحنا أذعناها، بس محمد حسن بيقول أول مرة أسمع أغنية لابن حسن. أجت عليك بالضبط على مقاسك يا محمد حسن، يا بن حسن. في نعم أستاذي ماز، هذا أهل فيلكا، هذا أنه فيهم هذا يعقوب بيقول ما زال يذكر في نشر الجوية فيلكة. لو ما عادش أقرأ الجملة اللي بعديها. من يعرف معنى كلمة بليط؟ ليط. وشكرا لهذه الأغنية الجميلة، نحن أهل فيلكة كل نسب وأقارب. نعم، والنعم فيكم، حياك الله. طيب، المرة الأخيرة ما فيش حد أجاب، ما حدش أجاب. تصور، رغم أنك أنت فضحتنا وطلعت الأغنية نجاة علي. عارفين نجاة علي اللي بتغني فكراك ومش حنساك، لو رحت مرة تزور عش الهوى المهجور سلم على قلبي. نجاة علي هي صاحبة الأغنية اللي سمعت مقدمتها. الأغنية اسمها من بعيد لبعيد. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

اقتربنا من ميعاد الهدية، والهدية اليوم أغنية شويخ من أرض مكناس للششتري، واللي لحنها وغناها خالد الشيخ وغناها أحمد الجميري. نسمعها اليوم من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوتي رباب الفنان الكبير الراحل رحمة الله عليها، معها إيمان شميطي. إن شاء الله تعجبكم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع طلب منتصر شاكر، طلب عبد الرب إدريس، أغنية على ذوقنا، فاخترنا هذه الأغنية.

المستمع الكريم أحمد عبد الله بيسأل الظهر بيسأل اسم أغنية عبد الرب إدريس اسمها وماله، من أغاني الحديثة يعني وماله. طيب نسمع عصمت رشيد وطلب فاطمة الوهيبي.

عصمت رشيد موسيقار سوري مواليد 1948، شارك في مسلسل الفراري عام 1997 ومسلسل بهلول أعقل المجانين الجزء الثاني سنة 2008، فيلم أبو عنتر بوند، فيلم صيد الرجال ومسلسل عريس الهنا، وهو فنان مطرب سوري. وصلنا إلى طلال مداح، يا طفلة تحت المطر، طلبها أبو جاسم.

يا طفلة بفتح الطاء، يا طفلة. الطفلة هي المرأة الجميلة ناعمة البشرة، البشرة وليس البشرة، خطأ البشرة، البشرة. يا طفلة تحت المطر، لأنه مش يا طفلة، يا طفلة. ايش فيك انت؟ انت معي ولا مع على الهوا ولا يعني وانا فهمت عليك يعني بلغة الإشارة. طيب، كرامة مرسال متيم بالهوا، طلبها محمد الجابري، ان شاء الله يكون محمد الجابري متابع.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا للفيلكاوي، يقول نحن أهل فيلكا كلنا نسب وأقارب. نعم، يقول خبر الفيلكاوي بس ما فهمتش الجملة، يعني يقول نحن عائلة فنية وخريجي المعهد العالي للموسيقى، أولادي 6 خريجي المعهد. ما شاء الله ما شاء الله. العازف جاسم ابني ويدير محلي. الله يحفظكم وتشرفنا معرفتكم يا حبيبنا يعقوب الفيلكاوي. وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة اليوم، وهي محمد مرشد ناجي ضناني الشوق، طلبها علي وجداد. إن شاء الله يكون علي ما زال متابعا يعني. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: باب له أسرار.
1: شايف البحر
0: نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: مساء الخير. حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد في الصوت صوتك على صوت الخليج. يا هلا ومرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي يوم جديد وفي موضوع جديد. ننتظر اتصالاتكم على 440-30 ألف من داخل قطر من خارج قطر على 00974-440-30 ألف. أيضا لكم تحيات طاقم العمل بدرية محمد من الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، خلف المايك اليوم معكم شائعة وعبد الرحمن على مدار ساعة في موضوع شيق وجميل.
0: يا هلا ومرحبا بكم من جديد. إذن وعلى 440-30 ألف نستقبل تواصلكم. عبد الرحمن، قبل ما نبدأ موضوعنا اليوم وصوني أقول لك عن موضوع أمس مع أن المفروض ما نتكلم فيه، خلصنا. المهم يسلمون عليك.
1: الله يسلمكم.
0: واحدة من تقول أن بمعنى أن هي تحب العمل مع الرجال بسبب، يعني مو بأن العمل مع الرجال بمعنى، بس بمعنى أن الرجال كثير تتعلم منهم، لدرجة تقول لما انتقلت لمستوى أعلى أو منصب أعلى تقول فعلا كل اللي تعلمته قدرت أطبقه. تقول في حين في نفس احنا في نفس الإدارة وفي إدارة أخرى إدارة نسائية ما تعلمت ولا شيء من يعني من من من تدريبها، اللي تدربته ما طلع في إدارتها ولا حاجة. تقول فكان في فرق في إداراتنا، يعني كيف تدار. تقول لك في حين ثاني في في في شغلة ثانية، تقول في العمل السابق كنت تحت إدارة وكانت مديرتي، تقول والنعم فيها، تقول فعلا هذه المديرة سقلتني،
1: قائدة.
0: فتقول هو احنا فعلا نقول مو بشرط ان الإدارة نسائية ولا رجالية، هي السالفة فعلا في كيف هذا المدير يقود الإدارة واللي تحته يتعلمون منه
1: كفاءة.
0: نعم، ككفاءة. فسلمت عليك، بس هي قالت لي لازم تقولين حق عبد الرحمن عن هالنقطة. قلت لها ولا
1: عبد الرحمن موافق اصلا هو من امس موافق
0: طيب.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا ومرحبا بكم معنا. راشد، رحت فيلم مايكل جاكسون؟ حلو. رحت فيلم مايكل جاكسون؟
1: بروح لنسيت.
0: ما راح؟
1: انا فضيت اروح.
0: شلون ما تروح؟
1: والله نسيت.
0: حد ما يروح فيلم مايكل؟
1: لا.
0: حد ما يروح؟
1: المفروض لا. المفروض اقول لا صح؟
0: وايد زعلتني.
1: لا ان شاء الله الله بس اليوم اروح له بصور.
0: طيب بس من باب الفكاهة نذكر فيلم مايكل جاكسون.
1: ودي اروح له.
0: وايد حلو أمانة يعني. إيه طب لا ما تقولي شفتيه. أولا أنا أسبوعيا في السينما، هاي واحد أسبوعيا. ثانيا مايكل جاكسون من المطربين اللي يعني جيلنا كان مو بس يحبهم، كان يعشقهم. مايكل كانت يعني نجوميته في الفترات السابقة مختلفة يعني.
1: ما هو الأشطيش اللي خلى خشمي منفرش من كنت ما بيقل ده وطيح على وجهي، عرفتها وقفتها راشدة اللي فجأة.
0: شوف طبعا هم عرضوا في الفيلم أشهر أغاني، في واحدة من الأغاني اللي هي طبعا مايكل، بس كمعلومة هو أول واحد جاب فكرة الزومبي في غنيته اللي في المقبرة. تعرفها؟
1: إيه
0: هذه. وهذه كانت كان كل شباب جيلنا يعرفون يرقصونها هالغنية يعني، لأنها نفس الحركات طبعًا بيطبقون وحافظين.
1: عفا الله عما سلف. لا تحاول لا تذكرينه.
0: لا ما ذكرك. لا كلش ما ذكرك يعني. ما المهم يعني
1: حتى خلق. القصة البنطلون كان اسمها
0: إيه
1: جاكسون.
0: إيه
1: وقصة الشعر. والله شوف الصور شيابنا الله يعطيهم طولة العمر. الحين يقول لك طالع الصور كلها جاكسون البنطلون المفتوح.
0: لا لأنه أشوف أمانة هو أسطورة وصنع نفسه بنفسه، ولا يمكن أنا أقول لك إياها أبصم بالعشرة إن لا يمكن تطلع أسطورة ثانية مثل مايكل.
1: في أغنية لا تختلف،
0: هو اخترع وايد أشياء
1: عن خطة. هو بوب.
0: أيوة.
1: لكن في
0: مايكل إيه متابعته زين.
1: برازيل
0: قال لك
1: برازيل.
0: عربية دولة الوحيدة اللي غني فيها
1: تونس أو المغرب
0: ما أتذكر.
1: يا تونس المغرب.
0: قول تونس.
1: إيه تونس أتذكر. ليش في أغنيته في واحدة من الأغاني كان مبين بالبيوت بيوت تونس.
0: شنو المعلومة اللي كنت بتقولها؟
1: غنى أغنية اسمها هو إزت، الوحيدة اللي طلع خارج سياق اللي هو ماشي عليه.
0: ما شاء الله.
1: أغنية رومانسية.
0: الله عنده وايد. الله عنده أغنية رومانسية وايد أحبها. وعلى فكرة أنا قاعد أقول شلون أنا ما أدري إن هالأغنية أغنية مايكل، أنا سمعتها بصوت واحد ثاني. لا مو بهذه راشد، في شيء
1: اللي انشهرت بلاك أند وايت كريمينال.
0: شيء بيرن ماي هارت، حاجة شيء كذي فيها نسيتها، بطرشها لك.
1: مرة شغلتها بالسيارة وواحد الله يذكره بالخير، واحد من ربعي طالع المسجل، عقب طلع في وجهي طالع ايش فيك؟ قال انت فهم شو يقول؟ قلت له ايه. قال زين شو الطرب في الموضوع؟ قلت يا اخي مايكل. قال مايكل من؟
0: مايكل جاكسون. لا في ناس ما يعني شوف، في ناس ما يفهمون الموسيقى الغربية.
1: لا هو عقب اعطاني كلام خلاني بند مسجل خلاص. يبقى اسف.
0: عموما فمايكل فعلا اسطورة، وحتى شفت هاللفة اللي لفها شي اللفة السريعة. هو الوحيد اللي يعني ياب فيها رقم قياسي. الحركات اللي كان يسويها والرقصات ما حد كان يرسم له.
1: للحين نشوف حفلة 197.
0: طبعا وبنستمر ان احنا نشوفها، لان احنا قلت لك احنا جيل كان يعشق مايكل جاكسون، وبالرغم من وجود مطربين اخرين يعني في ذيك الفترة ان احنا كنا نتابع.
1: 300 الف الحضور
0: ما اذكر. انا هاي هالاشياء لا تذكر.
1: يوم طلع لهم الارض
0: اي يعني حركات.
1: ايه 97 بعد.
0: طيب نطلع من مايكل جاكسون ندش في سالفة.
1: سالفتنا ترى مرتبطة بمايكل جاكسون.
0: شلون؟
1: لأن اللي بنتكلم عنهم كانوا قصاتهم وبناطلينهم بس يخشون الصور الله يطول في عمارهم.
0: بس بقول لك ما بحرق عليك الفيلم ولا على اللي ما تشافوه. أنت لما تشوف حياته، طبعا الفيلم له جزء ثاني لأنه ما وقفه عند مرحلة من مراحل عمره. لما تشوف الفيلم بتعرف تأثير أبوه في الموضوع كله. أبوه كان شوي يعني تأثيره قاسي عليه.
1: أنا في واحد مهددني إني ما أروح إلا معاه. ها ذكره.
0: روح. وعلى فكرة الحين معظم الناس شافوا الفيلم، فأنت بترتاح في السينما، ما في إزعاج، ما في ناس وايد، بتكون يعني مرتاح أكثر، وبتختار الكرسي اللي تبيه وشاهد على راحتك. طيب وأمانة الممثل يصير ولد أخو مايكل أتقن أتقن الدور، أتقن فعلا الدور. نعم. وبقول لك حاجة، أنت لما تبي تمثل شخصية مثل مايكل، مو بأي حد يعني يقدر يمثلها. يعني لو مثلا بقول اختاروني أمثلها ويت أمثلها، إذا أنا مو بكفو أني أوصل وأتقمص الشخصية، خلا أطلع من التمثيل.
1: كان بيجي اليوم اللي إن شاء الله بعد عمر طويل حد يروي قصتي، قصة نجاح وفيلم عني عبد الرحمن مسعود، معركة ذات تويتر.
0: أنت صادق الغرور شيء؟ طيب
1: ما كل فلافل قبل
0: بالعافية.
1: الله.
0: طيب هالأسبوع أنا أي فيلم بروح لازم أشوف شنو؟ المهم
1: خلينا موضوعنا.
0: يلا موضوعنا. موضوعنا يقول الدرس اللي تعلمته من والديك. هي وايد دروس، بس كل واحد من والدينك في درس معين، في شيء معين أنت تعلمته منه أو أنت لاحظته وفهمت إن هذا درسي في الحياة.
1: صح صح. وفي بعض الدروس ما عرفت نتيجتها وقتها، عرفت نتيجتها عقب سنين. في بعض الدروس ما عرفت أهميتها إلا يوم صاروا عندك عيال. واجد أشياء مثلاً. في سبيل على سبيل المثال، سنة 2004 أو 2005 طلبت من، أنا كان عندي سيارة كروزر غير توماتيك.
0: بل نسيت شلون أسوقه.
1: إيه ذيك الأيام لا غير توماتيك.
0: توماتيك أنا لساني توماتيك.
1: إيه.
0: لا مش غير عادي قصدي.
1: غير توماتيك. إيه
0: أنا لساني كان.
1: في العهد هذاك وفي العمر هذاك كان عمري كم 18-19. ما يناسبني التوماتيك، أنا أبي غير عادي لأني بحفظ بتسابق بسوي أشياء.
0: الحين تعرف حق الغير العادي الحين.
1: إيه.
0: تتذكر.
1: إيه.
0: أوكي.
1: طلبت قلت لأبوي هي شيئين. الشيء الأول طلبت من أبوي نغير السيارة، هو رد علي بأربع كلمات. أربع كلمات. أربع كلمات. يوم قلت له قال لي خلصت، قلت له قال سكر الليت سكر الباب. يبقى قال سكر الليت وسكر الباب، يعني لا تعيد الموضوع هذا.
0: بالضبط.
1: الثانية لما كنت بنتقل من جهة عمل إلى جهة عمل ثانية كنت بدمر نفسي.
0: أي من مسكك لتدمر نفسك؟
1: أبوي. رفض. اللهم لك.
0: ريال عنده حكمة، أنت مو براضي يصير عندك حكمة.
2: هاوشو.
1: والله.
0: مو بهاوشو أصلخو.
1: لما زوجوني، لما زوجتني أمي كان يعني قرار. الحين أعيش تبعاته الجميلة، عيال اسم العلم
0: الحمد لله. الحمد لله
1: تبارك الرحمن. أنا الحين صغير
0: نقول لكم الوالدين يعرفون، أنتوا كلنا حاسبين بس أنتوا تعرفون وما يعرفون.
1: وقتها ما نعرف
0: خلاص ما تعرفون، ترى عندك والدين يديرون دارة وحياتك كلها
1: أنتم قيديني وأنتوا تمنعوني من ملذات الحياة.
0: صح وأنتوا ما تعرفون،
1: أنتوا ما تعرفون، أنتوا زمانكم غير.
0: زمانكم غير.
1: والله من زين زمانك، زمانكم غير.
0: والله تدري حتى إحنا صرنا نسمع هالكلمة من البنات.
1: زمانكم غير.
0: أنتوا زمانكم غير.
1: أنا أسمعها من عيالي.
0: ولا أسمع تدري مرة
1: عرفت أنت الزمن.
0: لحظة مرة واحدة إيش قالت؟ خلت مخي يلف. تخيل قالت أنتوا جيلكم يحب يكون مذلول لزوجة، لزواجكم.
1: هذا خطاب سبق وانتشر فترة من الفترات، اللي هم الذكريات والأمور هذه اللي هي.
0: لا لا هي مو ذكريات، هي مثل ما قلت فكرة انتشرت.
1: هي المرأة السنعة.
0: المرأة السنعة.
1: المرأة السنعة. المرأة الواثقة.
0: اللي تبي تحافظ على بيتها.
1: واثقة. الواثقة. الواثقة اللي بنت بيت وتحافظ عليه وتدري إنها هي ركيزة البيت.
0: أنا رديت عليها بهالكلام ترى، قلت لها في فرق بين إن إحنا نحب نكون ذليلات لأزواجنا وبين إن إحنا نبي نحافظ على بيوتنا ونحافظ على أزواجنا.
1: وأنت ما تعرفين أزواجنا داخل بيت
0: تسوي لنا. قلت لها لما تتزوجين بعدين تعالي قولي لي أنت شلون حافظتي على بيتك، هل كنتي ذليلة ولا كنتي تحافظين على بيتك. قلت لها هالكلام ما ينفع إلا لما تجربين. عموما دروس تعلمناها من والدينا كثيرة.
1: تعلمتي
0: يعني. أمي الله يغفر له ويرحمها.
1: اللهم آمين.
0: أمي كنت وايد أحب فيها الحكمة، عندها حكمة. يعني لما أنت تيجي تتكلم معها في موضوع بتعطيك بيت شعر، بتعطيك مثل، بتعطي يعني هاي أول ما تخلها بتتخلك من مثلا في مثل سعيد يحبه يقول أحب هالمثل عندكم.
1: وشو؟
0: مثلا تقول لك من حط نفسه سبوس لعبت به الدياي اي
1: هي.
0: الزين فمثلا تي تقول لك هالحكمه وبعدين وتشرح لك وراها بجملتين خفاف وخلصت الموضوع معك ما تكثر.
1: المصيبه وين؟ ان عندهم بعض الامثال
0: اي
1: بايا ما تنقال على الملأ.
0: انا معك
1: يا اما ما يصير الله يبارك والله عاد بصرك
0: هاي هو المثل
1: ما يصير
0: كيف اسمه. فانا كنت وايد احب الحكمه عندها ف يعني نوعا ما انا اقول لك انا تعلمت نفسيا بس انا ما صرت مثلها يعني لما اجاوب ان اقول المثل وكذا هم في زمنهم وايد يعتمدون على الامثال وعلى الشعر اي نعم هذه من الاشياء اللي تعلمتها منها في اشياء كثيره اخرى يعني ما

0: يعني بعض النصايح مثلا أنا الآن لحد الآن مثلا أطبقها في حياتي. في نصايح مثلا لما تزوجنا أنا واختي قالت لنا قعدوا في بيوتكم لا تيوني إلا يوم الخميس، وإذا ريايلكم مبراضين لا تيون، أنا بايكم
1: حكيمة.
0: يعني هذه من الأشياء، نمسكوا بيوتكم ولا تيون تباتون، ما في شيء اسمه مبيت عندي، مع أن حتى إذا إحنا إني نبات ما تقول لنا شيء،
1: ما راح تقول
0: هي. ما تقول، بس بمعنى لا تهدين بيتك،
1: هي غلبت مصلحتكم على مصلحتها،
0: على مصلحتها بالضبط، هي المعنى احفظي بيتك.
1: ترى حتى الجدات
0: كلهم إيه
1: يعني ينطبق عليهم الوالدين بعد.
0: بالضبط يعني الكبار لما ينصحون النصيحة يجيبونها لك من باب حكمة، ما تيك من باب نصيحة، ما تيك من باب إن ما نعرف ولا غير، لا يعني فهذه الأشياء وايد حلوة. يعني مرة أذكر بعد مثلا كنت أشتكي من المدرسة من وحدة، فش قالت لي أمي، قالت لي الحقراني بطل مصران، ما أنا ما أنا فهمتها بس ما حبيت أسويها،
1: إحنا عندنا قطع.
0: ما حسيت بالضبط،
1: بس عندي أنا
0: الحقران
1: غير. لا أنا الحقران قطع مصارين
0: إيه إحنا يبط نفسها،
1: إحنا أنا قطع مصارين أنا مو هو
0: بالضبط، فأنا ما قدرت أطبقها لأن أحس لا قلبي محروق، شلون أحقرها، لا لازم أرد عليها لازم. لكن بعد لما نكبر شوي وننضج ويصير عندنا شوي الهدوء والركادة، تلاقي أن فعلا إذا تعاملت بهالطريقة بالتجاهل مع بعض الناس اللي لازم تتعامل معهم بهالطريقة، فالموضوع هني يكون حقيقي والنصيحة تكون في مكانها يعني الصحيح.
1: مرات طالعين تدرينا في حوار كبير نقاش طويل بيصير أوكي تمام
0: بالضبط
1: والله انت صح، لا معلش انا اسف انا غلطان
0: بالضبط، احيانا شي تنهيها
1: خلاص يعني ليش اقول راسي معاك، انت صح.
0: على 440-30-1000 فتح الخط 00974. اهم درس تعلمته من والدينك
1: على طاري اللي تعلمناه
0: انت ايش تعلم
1: الحين؟ لا واجد
0: وايد
1: اللي عصبت على عيالي الاول مثلا فرطت مره كلمه مني قدام جدتي، طبعا هزأتني لين قلت بس، قالت لي يا ولدي دائما ادعو لهم بالصلاح والبركه.
0: بالضبط
1: ادعو لهم بالصلاح. اللهم لك الحمد، عودت نفسي لين الحين عصبت، تعال الله يصلحك ويبارك فيك، خلاص لزقت في ثاني. فانا الحين قمت اوجه النصيحه لما اقول لك لا تلحن ولدك ما يجوز، او تدعي عليه
0: صحيح
1: يا جماعه ما يجوز
0: صحيح، كلش دعاء الوالدين هاي خطا.
1: اما اما اما اما اللي تعلمناه على سبيل المثال، ابوي علمني اشياء واجد، علمني الجلد، شلون الواحد يصبر على الظروف ويطوعها، علمني ان ما حد بيموت جوع،
0: طبعا
1: ما راح يموت جوع
0: صحيح،
1: علمني ان هذا تعليم يعني علماء النفس يقولون غلط، علمني ان صدر الرجال صندوق ما له مفتاح.
0: اوكي هاي ذكرتني
1: عند علماء النفس يقول لك لا لازم تفضفض، ما اعرف صدور الرجاجيل صناديق بدون مفتاح، صامت في المجالس يقول لي صامت لا دخل، الكل هابة، كثير الكلام ما يكون له أهمية.
0: شوف كثير الكلام أحيانا تدري ليش؟ لأن كثرة الكلام يدخل من ضمنها كلام ما له قيمة أو ينزل قيمتك.
1: من كثر لغطه كثر غلطه.
0: بالضبط هذه فيدخل في كلام، أو خلينا نقول مجمل كلامك جميل وكل شيء، بس دخلت الأغلاط بسبب كثرة الكلام. بعدين الرجل معروف عنه أنه ما يكون كثير كلام.
1: وعلمني بعد شيء، أخوك مهما صار
0: بالضبط
1: مهما صار كل اللي يقدر يتعوض إلا أخوك.
0: صحيح،
1: ودائما شدد الموضوع هذا. أنا يمكن لأن الابن الأكبر فشوي المسؤولية عليه مباركة،
0: عشان مسؤولية نعم،
1: فدائما الموضوع يعني لا هذا حق الصباح
0: لا توه
1: ايه بس
0: لا توه
1: ان شاء الله. هذا اخوي من الله طول
0: ايه مو بالخميس اليوم
1: بس حلو اخونا ان شاء الله في برنامج عامر تدلل على الساعة 5 بتلقى جميع طلباتك. الحين عندنا موضوع الوالدين

0: حياكم الله من جديد معنا ويا هلا مرحبا بكم. إذن على 440-30-1000 حلقة 00974 نستقبل تواصلكم عبر الواتساب وأيضا عبر الاتصال. وموضوعنا لليوم أهم درس تعلمته من والدينك.
1: كلمة
0: كلمة كنت
1: تدري ليش راشد؟ عشان التغريدة. كم البث؟
0: 37
1: ما ضبطت معنا.
0: ما ضبطت؟
1: يا رابع ليش؟ توني منزل تغريدة أنا أسوي كود تويت عليها وأقول حياكم عشان
0: يناقشون
1: نبينا فاك اليوم 40.
0: هم أغلبهم قاعدين يسمعون ما يحبون يتصلون.
1: هم حزتهم عقب الساعة 2
0: حتى عقب الساعة 2 بتلاقي ناس وايد يسمعوننا بس ما يحبون يشاركونا لا واتساب ولا اتصال. هو صامت.
1: إنزين على موضوع اللي تعلمناه من الوالدين، أنا عندي رسالة. يعني أنا أقلكم علما لكن خلوني أقول لكم شيء. موضوع زمان غير زمانكم هذه صحيحة في جزئية بسيطة في أشياء مثلا تكنولوجيا السوشيال ميديا الآي تي، لكن كمجمل حياة
0: في الحياة لا. الحياة واحدة.
1: إذا على سبيل المثال تجهيز المرأة للعرس تهيئتها نفسيا ومعنويا ما راح تلقى نفس الأم. ليش؟ لأنها قدوتها الأولى، فبتروح بتعلم من وين؟ مع كامل احترامي لجميع المدربين وجميع اللي يعطون الورش وجميع هذا، نفس شوف القعدة هذه اللي في الصالة اللي فيها شاي أحمر هذه والله عن ألف مختص. يا تعليمات مسمار في لوح. أيضا الرجل ترى اللي تحك تسقل معرفتك عدل مجالس، خصوصا مجالس الشيبان. شايب يسكت يسكت يسكت ويعطيني جملة
0: بالضبط.
1: عن ألف حكمة.
0: بالضبط هم الأولين كذي، يا ليتنا احنا نصير مثلهم.
1: لا زعلت مع مرتك شو تسوي؟ يقول حق واحد مرة قال تعصب تردد، قال لأن ما عندك مخ. قال خلها تقول لي في خاطرها، البس قدرتك واطلع.
0: بل لا قهر،
1: قال لا خلها، لا قالت لي في خاطرها البس قدرتك. أي. لا ترد لا ترد.
0: اي بس بتنقهر هي كذي.
1: قال لا ترد.
0: تبيك ترد.
1: لا ترد. قال ليه؟ قال لأنك لا رديت وهي رديت.
0: اي بتتهاوشون
1: اسكت خلها يتكلم، بتتكلم بتقول، لانهم بيقولون فيك ما لا فيك. خلها
0: يعني من باب حره بتطلع
1: خلها تتكلم البس والله يعني قال حط قدرتك على كتفك توكل على الله عقب عود عليها تعينها الامور طيبه.
0: صحيح.
1: هذا درس في كيفيه اداره الازمات،
0: اداره الغضب.
1: اداره الغضب والله العظيم درس. قال لك لا لا لا لا لا, لا يكون اتنشن بينكم الاثنين.
0: شوف هالكلمة أنا بعد سمعتها من أمي مرة، قالتها حق واحدة ما أدري إيش كان الموضوع، بس كان يعني إنه هوش مع زوجها أو شيء. قالت لها خلي يتكلم ويقول ويقطط الكلام اللي يبي وسكتي من هذه. أوكي
1: مستورة من؟
0: ما أدري من مستورة. سمعت مستورة اليوم، أمس كنتي سميرة. يلا بالمبارك. كل يوم يعطيك اسم راشد. طيب قالت لها خلي يتكلم ويهاوش ويقول كل اللي يبي وسكتي وبيطلع، وعقب ما يطلع وبيرد بتكون أموركم زينة.
1: على طار الذكوريات الله يرحمهم،
0: ذكوريات
1: جداتنا الله يرحمهم سكن فيهم انحياز للرجال مخيف
0: طبعا.
1: يعني جدت الله يرحمها ويغفر لها.
0: لا شوف الرجل في حياتنا يعني بيت.
1: لا لا هم علني يعني. انحياز يعني جاءوها الساعة 10 الصبح قال أنا الطفل المدلل اللي عندها، لأني أنا البكر
0: العود. إيه؟
1: أنا أول حفيد في العائلة بالنسبة لها.
0: أوكي.
1: لعيالها
0: الله بويا غلاتك عاد.
1: جاء لعظمها الجنة. فجاءوا قالوا لها عبد الرحمن جات عليه بنت. قالت يلا يبارك لها إن شاء الله. ويقول بعدها بساعتين جاءوا قال عن ولد عمتي جابر جات عليه بنت. قال سك الباب تعلومكم سك الباب. الله يرحمها. تأتي عليهم يعني لا اجتمعوا الله لا يكثركم ليش مو بعيال انتم.
0: تدري هاي الحركة احنا سويناها يعني شلون؟ ولد اختي رحنا نخطب له، ولد اختي هو أول حفيد عندنا.
1: ايه كلكم تروحون.
0: وكنا مدلعين لين حين وهو الحين ما شاء الله ريال وبعيال، احنا لين حين ندلعه. طيب فيوم رحنا نخطب له ايش قلنا حق العروس؟ قلنا لها شوفي ترى هو ما عنده ام واحده، عنده اربع امهات، يعني زعلتيه بتاخذين الكلام من مني ومن هذه ومن ذي ومن ذي ومن ذي، ونزعلتي احنا بنزعلك. كنا لها كذي. فاعتقد خالتها او المهم حد من اللي تقول هاي من غلاطه، قلنا لها هذه اول حفيد
1: مدلل
0: عند الكل. ولين انا اقول لك لين الحين هو ريال وما شاء الله عنده عيال، لا لين ندلعه نحبه نموت عليه يعني، لا حد يزعله حتى انت لا تزعله.
1: انا خلنا عارفه والله. شوفي طيب.
0: فعموما يعني الاهل ترى فعلا مدرسه حياه. بقول لكم حاجه، عبد الرحمن قال يعني قال كلام جميل عن انه في اختلاف لما تقول فرق بين جيلي وجيلك، لان مثلا هذا الجيل متعلم هذا الجيل تكنولوجيا وما الى، لكن حكمه الحياه ما فيها فرق.
1: خبره الحياه،
0: الخبره في الحياه ترى ما فيها فرق، هي خبره. انا عندي هالخبره من الحياه، تعال خذها وتعلمها، ترى هي في النهايه اللي طبقتها بتشوفها صحيحه، مو لان انا اكبر منك، لا هي لان انا عندي الحين هذه الخبره.
1: انا سبقتك على داوسف، انا سبقتك على الدرب اللي قاعد تمشي عليه.
0: نفس الدرب نمشي، سبقتك عليه. في يمكن تقنيات يعني تقنيات شوي مختلفة في طريقة مشينا، لكن في النهاية التعامل واحد. لو الين كانوا فاهمين يعني تكوين الإنسان، تكوين الرجل، تكوين المرأة، شنو يحتاج وشون تتعامل معه، ونفس الطريقة الحين اللي احنا نقول تنمية بشرية، أو خلينا نقول بالتدريب أو بأي كان، ترى هي نفس الطريقة، سيكولوجية الرجل سيكولوجية المرأة شلون تلتهم.
1: إيه بس معلش، أحترم جميع الاختصاصات وجميع المدربين، لكن مو كل شيء لازم يكون بالعلم، في أشياء
0: بالتعلم.
1: في أشياء بالتعلم، مو حتى بالتعلم، مو بلازم أروح أدرس منهج في كيفية إدارة حياتي. ترى أبوي منهج، أبوي بروحه منهج،
0: صحيح
1: والدتي منهج،
0: بعضهم ترى بعد ما عندهم يعني ما عندهم حد يتعلمون منه.
1: مو هي هذا موضوع ثاني.
0: اي
1: هذا موضوع ثاني،
0: يعني ما عندهم حد الشخص الكبير اللي في حياتهم يتعلمون
1: يعني
0: منه.
1: على سبيل المثال انا ما يصير، هم جدا مختصين من افضل الناس، لكن ما يصير انا اروح اخذ مثلا كيفيه اداره حياتي في مجتمعي من شخص خارج مجتمعي.
0: بالضبط. نعم،
1: هو
0: نعم.
1: ما راح يعرف،
0: المجتمعات تختلف،
1: ما راح يعرف ان جزئيه شلون علاقاتنا العائليه، شلون مع ابو الزوجه، شلون مع لا.
0: شوف هاي انت ذكرتني بوحده، يعني صار ملامه بينها وبين ولدها، فان هو اختار زوجه من خارج من بلد اخر، غير يعني غير مجتمعنا، فيشتكي حق امه وكذي. قالت لا انا يوميت اختار لك ما بغيت، ورحت انت اخترت من برا. وبرا هاي تفكيرهم مختلف تماما عن مجتمعنا، شلون تبيها تطبق تفكير مجتمعنا؟
1: شيء مش منطقي بالنسبة لها،
0: وهي جاية من بيئة أخرى، ما بتقدر تقتنع باللي قاعد يصير في مجتمعنا.
1: مو بغلطانة،
0: ومو بغلط. نعم،
1: مو بغلطانة.
0: نعم. فهي تقول أنا قلت لها يعني هي ما أنت تربت على شيء تبيها تغيره الحين؟ مستحيل. وبتربي عيالك عليه، وبتشوف الخطأ إن عيالك خلاص صارت تربيتهم خطأ بالنسبة لك، بس بالنسبة لها لا.
1: هو الغلطان،
0: اختياره
1: كان اختار من برا. من البداية اتفق،
0: ما يقدر باتفاق. إذا أنا أبي أتزوج بقول إن شاء الله ولا يهمك، حاضر من عيوني، ما يصير خاطرك إلا طيب، أقول له لأن أنا بتزوجه، لكن بعدين التطبيق مختلف. اللي حاضر لا ما بيصير حاضر. ناخذ سعاد. مرحبا سعاد.
2: يا هلا والله، مساء الخير لكم جميعا.
0: يمسك بالنور يا سعاد، حياة الله.
2: يا هلا، شلونك عبد الرحمن؟
1: الله يسلمك طول عمرك. يا مرحبا يا سعاد.
2: الله يسلمك كلكم. صراحة طبعا موضوعكم حلو. بالنسبة شنو تعلمت أنا من أمي وأبوي؟ قالوا لي شيء يزعلك قطي ورا ظهرك، لا تفكرين فيه وايد، لا تزعلي نفسك عشان موضوع، حاولي إنك تستعدين الناس المزعجين عشان تهدين بالك، مو أنتي تعبانة وتروحين ويزيدون العلة مرة ثانية. أنا قاعد أحاول بأي طريقة مهما تجيني أنا من مشكلة، أنا قاعد أفكر نفس تفكير أمي وأبوي. أنا حسيت أمي، أنا طحت في مشكلة وحسيت حق أمي الله يرحمها، لأن أمي الوحيدة اللي كانت توقف معي. أمي كانت معني، أمي كانت تنصحني. أنا مرة وقفت عند باب دارها قلت لها يما أنا تعبر، قالت يبين عليك، قالت لي يما قطي كل شيء ورا ظهري، كانت فكري لا تقولي لي شنو فيك، لا تقولي لي انت راح تجيني الطين بله. فانا كنت احتاجها حيل حيل، بكيت عليها وايد، حزنت عليها وايد، بس ما كان أحد يقف معي إلا كانت أمي حبيبتي. ودائما علمتني قالت لا تصيرين طيبة طيبة طيبة زيادة عن اللزوم، هذا كل هذا راح ينقلب عليك.
0: صادقة نعم.
2: لا تصيرين طيبة حيتر الناس قاعد تستغلك، ديري بالك.
0: صحيح.
2: لو صرتي طيبة يعني يبولك شيء موضوع يخربون عليك، يعني بس انت وحدة بس انت لي تقول لي سلفين مثلا 100 دينار، لما اي اسلفها لما ايها بعد يومين ثلاثة ويجي وعدتني بهالتاريخ مثلا تقول لي الشرها مو على الشرها اللي على تسلف منك، يعني انت انا اعطيتك وانت وعدتيني بهالتاريخ، اذا انت ليش مستعجلة تقول لي مثلا. فانا الطيبة هذه طبعا شوية قاعد تهاول، بس طيبة انا، بس ما مثل ما قالت لي امي لا تصيري طيبة زيادة عن اللزوم. وانا انصحت في مشكلة يعني تجاني افكر تجاني يعني احط اغاني بالكل كذي صارت، فهذا يعني تعب حيل زياده. فانا تلقاني انطوي على نفسي، ابتعد عن الناس يعني عشان لا انزعج، اعتذر الناس عشان لا اقعد يقولوا لي فيك وما فيك وني ابكي مره ثانيه. فأقول أبتعد أكثر وأفكر بروحي وأعالج نفسي بروحي بروحي، فهذا اللي تعلمته منها. أبوي الله يرحمه تعلمت البساطة البساطة. أنا عايشة الحمد لله براحة وكل شيء، بس أبوي قاعد يقول لي خليش بسيطة مع الناس، البساطة لما تكونين معاهم تحسسينهم إن مو لك أنت أعلى منك بالمال ولا بالمادة، بروحك الطيبة لما يشوفوا شيء ما يقولون والله إيه هذه غنية ولا هذه عندها، بس لا يقولون روحها، يقول شوفوا شلون طيبة معانا، شوفوا شلون روحها طيبة. فبعد عمري أنا هذا اللي تعلمت منهم.
0: شكرا لك يا سعاد، يعني أمانة إحنا دائما نقول الوالدين يعتبرون مدارس. الله يعطيك العافية يا سعاد.
1: شكرا يا سعاد. شكرا.
0: التعامل مع الناس فعلا يحتاج نصيحة.
1: حركة صوت العصافير.
0: صوت العصافير. تدري ركز مع صوت العصافير وانتهني داخل كتارة.
1: عندي صورين في البيت جابوا لي السمرقع برقد.

0: ذكريات. حياكم الله معنا من جديد. و اليوم اليوم اليوم ما خلى اسامي ما اطلق على الـ على الـ من هي حبوبه اي واحده فيهم هذاك شو اسمه مسلسل غوار الطوشي اي كان اللي يحبها اسمها فطوم حيصبيص صح اي اتذكر معنا شوف هاي المسلسل يعني كنا وايد ديهال صغار كنا يعني بس اتذكره كشكل كاسم بس ما اعرف شنو مضمونه بس كان وايد مشهور عندنا في قطر وهو الخليج والناس كانوا وايد يتابعونه
1: انا احب ان شاء الله اشغلها انا في مسلسل غوار
0: غوار الطوشي
1: لا لا مسلسل درد الحم
0: هو القديم
1: القديم
0: إيه اسم اعتقد اسمه ما ادري ايش اسمه بس
1: انا ليش
0: كان هو المهم اسمه غوار الطوشي
1: من كنت صغير احب يوم كانوا في السجن يوم ذياب مشهور غني
0: يوم غنى
1: يا بردين
0: إيه
1: اليوم
0: مشهورة
1: الى اليوم اسمعها بس صوت ذياب مشهور كان حلو
0: كان حلو
1: حلو
0: كان
1: حلو. حلو عرفتها
0: وكانت
1: راشد؟
0: التأدية حلوة كانت التأدية حلوة عرفتها راشد الاغنية اللي كانوا في السجن
1: يا بردين
0: غنى غنيتين اعتقد بعد في اغنية عن الأم كنا مو متذكرة هاي لو في حد من اللي شوي يعني يعرفون في المسلسل يتصلون لنا بيقولوا لنا
1: الأغنيتين اللي خارج الموضوع نطلعنا من موضوعنا هي أغنيتين
0: من ساعة طالعين من ساعة نتكلم عن مايكل جاكسون
1: أغنية يردلي سمعتيها؟
0: كنا يا بهلك لا مو بهي شلون؟
1: يردلي
0: لا
1: سعدون جابر؟ إي سعدون جابر يردلي سمرة قتلتيني ولا حاتم؟
0: ما أتذكرها
1: لا سعدون غناها بعد أغنية مشكورة حق فؤاد سالم يا لطيف
0: هاي كنت تسمعها في سيارتك شو اسمها سيارتك ذيك اللي قلت عنها
1: أي سيارة فيهم
0: ما أدري
1: راوي
0: إيمان رحتي مايكل جاكسون ما مداتش تروحين ما رحتي فاتت ما يصير أسمع لا ما رحت فاتكم
2: يا بردين يا سمر يا بركان
0: لا امبلا هي بس النغمة مختلفة النغمة شوي مختلفة
1: لا أنا بحق ذياب مشهور هذيك اللي صح
0: اي أتذكرها طيب عموما احنا نتحدث عن درس تعلمته من والديك راشد ما قلت لنا شنو تعلمت صبر
1: كلنا تعلمنا الصبر هاي خاصين منها
0: لا
1: في
0: لا ترى يختلف صبري اللي تعلمته يختلف عن صبر
1: في درس تعلمته. في درس طبع في قلوبنا لازم كل واحد يقوله
0: شوف من الدروس اللي تعلمتها من أمي الله يرحمها التوكل وايد كانت متوكلة
1: هذا أبوي
0: وايد
1: أقلها
0: يعني
1: توكل.
0: لأن الأولين تعرف وايد يكونون متمسكين بالدين
1: الدنيا انبنت في سبع
0: بالضبط
1: هذا هي اسمعي
0: إيه هاي هي

0: يا أخي أشياء حلوة كنا أنت تذكرها قبل
1: اللي كان يصفق أبو أنتر وغوار.
0: أي من كم من يوم ما أدري شفت، كنت فاتحة التلفزيون على شيء، المهم طلع شو اسمه هوغن المصارع. أي ما أتذكر اسمه بس أتذكر إنه هوغن،
1: هالك هوغن.
0: هالك هوغن
1: حنا نسميه هوغ هوغن.
0: أوكي
1: كنا شقق فناينا على حركته.
0: كان ولدي صالح قاعد، قلت له صالح هاي أبوي الله يرحمه ماتي الساعة 9 إلا فتح التلفزيون عشان يشوف مصارعته، وكان ذيك الفترة يعني ما أدري يوميا أو المهم بشكل متواصل يحطون مصارعة الحرة، فكان الشياب ذيك الفترة يقعدون يشوفون المصارعة، فأبوي كان وايد يحبه وايد يشجعه، يعني تشوفه خلاص من يفتح على المصارعة ينتبه له انتباه تام، لو تكلمه ما يرد عليك، خلاص قاعد يشوف هوغن. فسبحان الله تذكرت انه وايد اشياء واحنا صغار كافلام كمسلسلات يعني عالقه في ذاكرتنا، لانه كان في اعاده في نفس الوقت كانت قليله،
1: ما كان في شيء اصلا، ما كان في شيء، فنحفظ اي شيء يجي على طول
0: على طول. ناخذ تواصل من
1: ابو ماجد.
0: ابو ماجد ولا ابو محمد؟
1: شنو
0: مكتوب؟
1: ابو ماجد.
0: ابو ماجد مرحبا.
2: السلام عليكم، مساء النور والسرور وطيب الاطياف.
0: يا هلا مرحبا
2: ابو سعود، ام صالح مساء عليك مع المستمعين الاعزاء.
0: حياك الله. يا هلا مرحبا.
2: الله يبقيكم. في درسين، درس تعلمته يعني بالتقادم، يمكن نهال صغار وكذا، كنت اشوف الله يعطيه الصحه والعافيه بوالده، خبروا له البيوت الشعبيه والحياه بسيطه ويوم البيوت صغيره والقلوب كبيره، كانت كنا ناكل تبلح لنا السمك، تبلح لنا وتحط لنا وناكل، لما اروح اغسل يدي التفت اطالع في المنظره اشوفها تمص العظم، الله يعطيه الصحه والعافيه. فتعلمنا التضحيه، ولكن تعلمت ان تكون في محيط الاسره في الدائره الضيقه، يعني قبل يوم لا اضحي حق حق حق حد وبكره الوم نفسي ولا ارد اتحسف، لا الاقربون او فعلا الاقربون اولى بالمعروف، يعني اليوم انا لو اضحي في محيط زوجتي الله حفظها، عيالي الله حفظهم، ففعلا انا قاعد استثمر في اقرب الناس لي، وفعلا ما راح اندم على هالشيء.
0: فعلا
2: الله يعطيه الصحه والعافيه، فعلا وقرب يرحمهم كما ربياني صغيره. لكن في ناس اخر حياه الله غفر لها، جدتي من امي والوالد الله حفظها، جيت بعرس لا اله الا الله يا جماعه، اعطوني نفس النصيحه ولكن على حده، يعني قالت لي جدتي، وبعد بعد تقريبا حروه اسبوع او 10 ايام الوالده قالت لي نفس النصيحه، قالت شوف يا ابو ماجد يا ولدي، المره ما تحب الريال، معليش خواتي سكروا اذانيكم بس نصيحه حق عيالي واخواني، المره ما تحب الريال اللي ينقاد، ما تحب الريال اللي دائما يقول ان شاء الله ابشري من عيوني غاليه وطلب رخيص، المره ما تحب هذا الرجل، هذا صنم رجال، لازم انت تمارس قوامتك، يعني جدتي الله يرحمها والوالده، يعني في على سبيل المثال في 7 طلبات في 10 طلبات في 8 طلبات لازم مرة هالشكل عرة صغيرة تقول لها مثلا متى بتروحين بتهلك، والله بروح العصر، لا والله أنا بوديش مثلا المغرب ولا بوديش بكرة مثلا، يعني أسوي الشيء حب وكرامة، ولكن على الأقل أفرض كلمتي من فترة وفترة،
0: إيه؟
2: المرأة تحتاج هالشيء، سيكولوجية المرأة تحتاج الرجل اللي فعلا لا كلمة لا يعني يمارس قوامته
0: فعلا.
2: هذه طرق قصتها يا جماعة العجل عشان ما أخذ وقت غيري. واحدة كاتبة قصتها تقول أنا يعني زوجي كان موفر لي كل شيء، وقصر وبيت عود ومصروف شهري وعيال ما شاء الله كذا وسيئي، وكل ما أجي أطلب شيء يقول لي لا، كل ما أجي أطلب أسف كل ما أطلب شيء يقول لي إن شاء الله. فقال لها هذا اللي مسوي مع الغلق، قال ما شاء الله عليك يعني أنت عايشة في جنة في نعيم، إذا ليش طلبتي الطلاق يعني؟ فقالت حتى لما جيت أقول له أنا أبي الطلاق قال إن شاء الله ما شاورها يعني ما ناقشها.
0: فعلا فعلا. وعلى فكرة تدري
2: درجة يعني تقول لدرجة يوم جيت قلت أنا أبي الطلاق قال إن شاء الله أبشري.
1: أقول لك شيء
2: يعني،
0: وهذه حقيقة، هذه أنا شفتها،
1: هذه في مثل، تدري شو قال أبو ماجد؟ البيت حاج وجه الفقر استحيم الغناء.
2: الله عليك.
1: والله العظيم
0: هذه أنا شفتها.
2: صادق أحسنت.
0: يعني واحدة أعرفها قالت نفس الكلام، قالت كنت عايشة معاه حياة جميلة ما يرفض لي فيها طلب، تقول لدرجة إن حتى لما قلت له طلقني، يعني دخلت المشاكل طبعا، تقول حتى لما قلت له طلقني قال لي إن شاء الله، ما كان يرفض، كل شيء عنده.
1: تدري مش تحمدون الله؟
0: حامدة هي تقول لك
1: وين حامدة طبل الطلاق؟
0: ما هي تقول لك دخلت مشاكل، انا اعرف شنو المشاكل اللي دخلت، وايد قويه
1: يعني،
0: مشاكل انهت حياتهم،
1: جانا
0: مشاكل انهت حياتهم تماما،
1: عليهم شر.
0: طيب
1: مع ان كلمه لا حلوه ترى صدق الرجال،
0: هي يعني افرض شخصيتك، بمعنى افرض ان لك كلمه،
1: المرأة تحب
0: الرجل اللي لا كلمه،
1: الرجل نعم. اللي يفرض رجولته. الرجل طبعا فرض الرجولة ما نتكلم عن تسلط، نتكلم عن غيرة، كلمة عليا، حماية،
0: صحيح.
1: أمان،
0: صحيح.
1: مرات
0: شخصية، خل عندك شخصية،
1: عندك كاريزما، مرات تقول لا، مو كل مرة إيه لا، مرات
0: لا لا تقول لا،
1: لا أقول لا، قول لا ويا حبذا معها حبة معصي تكون على
0: بعد معصي
1: واج والله أجمل من لا هذه
0: تحملتها
1: يا مرحبا يا بثامر
0: أكثر منها
3: والبقى والبقى يا بسعود الله يمسيك بالخير
1: الله يمسيك بالنور يا مرحبا
0: مساء
3: الخير مساء الخير أختي صالح
0: يا هلا ومرحبا يا أبو ثامر
3: تحية لكم والأختي مجدان والأخوي راشد والمستمعين ذات الأصوات صوت الخليج
0: حيا
1: يا مرحبا
3: ذكرتوني مصالح بمسلسل صح النوم
0: أيوة مسلسل صح النوم
3: دريد الحامل وغوار الطوشي
0: غوار الطوشي
3: ونهاد غلعي الله يرحمه اللي هو حسن البرزان ومعلومة بسعود
0: أبو عنتر
3: بعنتر رفيق السبيعي
0: إيه
1: اسمه رفيق السبيعي
3: رفيق السبيعي صحيح
1: ونعم
0: نعم
3: وذياب مشهور يا بردين وفطوم حصبي
0: فطوم حصبي
1: والله شوف بثامر هالأمور
0: صحيح
1: هالأمور أنا للأمانة أنا يعني بحكم صغري في السن ما لحقت عليها فأترك المجال لك أنتم صالح
0: أنت ما لحقت عليها بس تتذكرها
1: خلي المجال لكم أنتم صالح تكلمون
0: ترى أنا عادي عندي
3: شوف بسعود
0: أنا ما صغر نفسي أنا عادي عندي
3: عقب البرنامج تحت الهواء كلمني
1: تم
0: إنزين بثامر أكيد لحقت على المصارعة صح؟ على هوغن هوغن أي
3: لو بعد الأول على أيام ولا على الهواء ما تقال بعد مطلوبين ومطلوبات دخلوا الشياب شادين 24 ساعة
1: ما يبينها مشامة
0: لا معروفين
1: معروفين ما مشامة سميرة توفيق في غيرها
0: سميرة توفيق
3: ما توصى على شيء
0: توني بقول والله توني بقول
1: بس والله بس والله بلا للأمانة سمير توفيق فن
0: إيه كان
1: قدمت
0: فن مختلف
1: بغض النظر عن قلوب شيابنا الخضراء لكن فنانة بقام والله قامة
0: عبد الرحمن قل بسم الله ابدا
1: انا اقول لك انا بس اقول لك بكل صراحه سميره توفيق قامه فنيه يعني اغانيها جميله
0: هي ذيك الفتره يعني كان في مثل ما قلت مطربين معينين كانت سميره كان ابو بكر كان
1: هذه
4: وعينك على زهرتنا
0: بعدين كان نوع من الفنون اللي ما كان موجود في الخليج
3: صحيح
0: فالناس حبوا يعني
3: صالح عن المقاطعة الأول فوق العمر الأول على يوم الشياب قبل المصارعة ويميل في حق المصارع معين اللي في إعداداك في برنامج حلبة المصارعة ما دروا محلهم وانت هني وتشوف تلزون إيه تكفر مخا إيه لا يقوم إيه شيء تخل مع التلزون
1: والله صح
0: أبو ثامر ترى شيء جديد عليهم شيابنا شيء جديد إيه يعني شوف أنا أتذكر أمي قالت الله يرحمها تقول خالتي كانت أول وحدة تدخل التلفزيون في الفريج كله فكانوا أوه. الفريج يتخيل الفريج كله ييها عشان عشان يتشوفون
3: الحديد وسجون إذا بتطلق الأشياء وايد مصالح بتطلق
0: فكان شيء جديد عليهم لما مسلسل كنت شو اسمه
3: صحيح
0: شو اسمه المسلسل كنت أعتقد شيء
3: لا كان
0: لا لا كان مسلسل عن العبودية في أمريكا
3: والله ما
0: بل معروف بس ما أتذكره
3: الأول بسعود من الحياة الحلوة البسيطة الأول التلفزيون له عريل تفر العريل بيدك
0: صادق
3: وعقب تطوره ويابه ومن طبعا الأول كيوتر حين عريل المحول اللي هو فر يعني
1: تذكر يعني تذكر صياحنا من فوق جاء ولا ما جاء فره لا خله
3: لا
1: عود عقب جانا الكيبل عقب جانا هذاك الاريل اللي كذا اريل فيه
3: الله يسلمك
1: بس وتدري والله حزنتني بشغلة يعني يوم قلت الفنانة سميرة توفيق والله طروا علي الشيبان الله يرحمهم
0: الله يغفر لهم يا رب يرحمهم في مكان أحسن من مكان
3: لا شوف لا تنسى لا تنسى حقب تحت الهواء كلمني
1: إيه لأن ترى من حقهم ليش ما نعدم من حقهم
0: بثامر بجدول عليك
1: لا هو يبي العمر
0: انزين ابو ثامر، المسلسل يمكن ما انت لو شفته بتذكره، مستحيل ما تعرفه. هو كان مسلسل وحيد امريكي ينعرض، اسمه كونتا كنتي، وهو ملحمة عائلية امريكية عن كونتا كنتي، افريقي مسلم وهو من دولة غامبيا، والظاهر انه يعني خذوك في فترة العبودية في امريكا فصارت كان مسلسل الكل يتابعه، وكل ما عادوه المسلسل يرجعون الكل يتابعونه من كثر ما في
3: نعم عفوا عن المقاطعة ولو انتم بسعود موضوع الاول مسلسلات على مستوى الخليج، المسلسلات السويدية مستحيل مستحيل مستحيل يرجع مثل درب الزلم والأخضر.
1: لا خلاص
0: لا لا خلاص فكرة
1: يعني لا نتكلم عن ظواهر
0: درب الزلق،
1: هذه ظواهر
0: خالتي قماشة
1: مو مخليك مو مخليك
3: والله ياخذ ريش والله
0: راشد راشد هذه الأغنية أنا كنت ما أدري ليش كانت تضحكني. طيب زين بثامر بثامر عشان إيه قبل لا نختم تلبي في مكة يا رب، درس تعلمته عطنا درس من الوالدة ودرس من الوالد.
3: دروس مو درس
0: يا نبي الدرس المهم
1: أبرزهم.
3: دروس دروس في التربية في شوية في صالح يكون أكون معاش واقعي يعني واحترامي لكل السبعين. لو تصلي يا ويلك ما صليت
0: صادق
3: يا ويلك والله والله لو ما يشوفك أبوك في المسجد في المسجد ما في البيت في المسجد من معاه ويسلمه الله يرحمه مثل الجنة يسلمه خلاص يا مسعود
1: التفت
3: والتفت ايه
1: يا ربك من موجود
0: اي خلي تشوفك
3: موجود
1: تدري من الخرعه كنا نصلي بدون وضوء والله العظيم كنا صغار عشان نلحق
0: يهال
1: عشان نلحق
3: الله يرحمه مثل الجنة اشياء يعني شوف اذا الوالد سافر الام تربي
0: صادق اذا الفريج يعني كله يربي الفريج كله
3: جار صالح صالح جارك جارك اذا ضربك كتأديب
0: ما نقول شيء
3: لو لو لو بدون سبب ويس عند ابوك تشتكي يضربك
0: تستاهل
3: ايه ليش ايه ليش ما سويت ما ضربك
1: ايه ما ضربك الا لشيء مو ضربك يودا
0: اي والله ان الجار كان يربي اي والله
3: يعني الاول قبري الاول بيوت عربيه مو شعبيه بيوت عربيه وليوان وحوش
0: بقول لك مثامر مثامر كان في واحدة من ربع أمي مو من ربع أمي هي كانت عيوز كبيرة بس تمر على أمي الله يرحمها لأنها كانت صديقة يدتي المهم اسمها أمي الحيدة الله يغفر لها عندها عصاتها مامي. تعكز على عصا عصاتها متينة ثقيلة زين دشت البيت أنا في الحوش اللي تقول لي روحي نادي أمك قلت لها مو بم ناديتها يا أبو ثامر ضربتني ضربة بعصاتها
3: لا بس بقول لك قبل ما نختم صالح في في خطا معين ضرب الاول ضرب الاول
0: تاديب
3: للشيبان
0: تأديب
3: لا لا مو تاديب ضرب مبرح
0: اي اي قوي ما اقول لك بس تاديب ما يضربون مني
1: مبرح مبرح بس
0: مجرد
3: وين ماكي عبد الرحمن عبد الرحمن وين ماكي اتي على عينك على خشمك
1: مثامر سالوني سالوني قبل البرنامج قالوا شو اللي اكثر شيء قلت انا اكثر شيء تعلمته ان الدمعه طعمها ملح
3: والله
1: والله من كذا ما والله العظيم قل لي
0: شوف هاي هاي هذه الدمعه انا ذقتها يوم ضربتني امي الحيد الله يغفر لها يا رب
3: الله
0: ويوم رحت اشتكي حق امي ضحكت امي ضحكت وانا محتره امي ليش ضحكت
3: هذه شوي هذه هذه درس لك أنت كرجل أو امرأة لما تجيك عيال
1: أي والله أي والله
3: تغير طريقة تربية عيالك بك
1: أنا
3: هذه تعلمك اللي تزوجت وياك عيال شلون لأن الضرب الضرب المبرح أو الضرب اللي بدون سبب يعني إهانة إهانة للطفل
1: تبي الصدق بثامر ولا قطع وردك تبي الصدق أبوي الله يطول عمره عمره ما ضربني ولا ضرب عند اخواني لكن قط عليه كلمه واحده
3: تذبحك
1: تشقني

0: يمثل عند ربعه.
1: والله بيني وبين هذا احنا قدامك بثامر بثامر جميع ادوات البيت انضربنا فيها
0: يا ابن حرام لا بالله
1: والله ما
2: جربت الملاس ولا ما
1: جربت الملاس الواير المعلاق العسو الله يكرمكم يكرم ما طلعنا معقدين ولا شيء بس كان بمحبه الحين الحين الطفل مدلع
0: جربت مضرابه الهريس
1: لبيت ثامر
0: لبيت حاجه جربت مضرابه الهريس مضرابه
1: ما في شيء ما جربته انا اخوك الله يسلمك كان طفولته جميله يعني احد المغامرات قعدت اشقح البيوت في عين خالد من بيت لبيت
2: هاي كل ضربه لها طعم مختلف الملاس طعمه غير عن مضرابه الهريس
0: أقدر
2: عن
0: صالح جربت الجدر على القمه
2: لا والله انا الله يرحم يغفر لامي وابوي ما ضربوني امي ضربتني مره بالعسو كانت ضربه خفيفه بس ما انضربت
1: ما يضربون البنات ابو ثامر
2: لا لا لا احنا كلنا ما انضربنا كلنا حتى اخوي ما انضرب
0: العيوز الاول والله تخلي
2: لا انا الضربه اللي جربتها ضربه امي الحيده لحين احس فيه
1: الله يعطيك العافية يا أبو ثامر
2: الله يعطيك العافية
0: علي طالة
1: يا ربي يحفظك يا أبو ثامر يا مرحبا
0: لا تنسى
1: على خشمي

0: عندنا رسالة من نورة تقول الدرس اللي تعلمته من الوالدين الله يطول في عمرهم يخليهم لها يا رب العالمين. هي كاتبة لكن حطيت دعاء أن الكرامة أولا، وأن الطيبة موقف وليس ضعف، وأن الاعتماد على النفس هو الأمان الحقيقي، وعلمونا أن الأخوان سند لا يعوض، وأن نعم. التكاتف بينهم قوة ما تهزها الظروف أو لا تهزها الظروف. علموني أو علموها اللي يمشي من حياتها ما توقفه، واللي يستخف بقيمتها ما تعطيه فرصة ثانية. باختصار علمونا نعيش بكرامة ونختار كرامة. نفسنا نعم. نعم. ونعتز بسندنا. برافو
1: راشد، أنت ما تذكرها
0: مو الله يطول عمرهم يا رب العالمين،
1: ما تذكرها فريج الهتمي عيوز وكانت بس تشوفها ماسكة عصاتها وتمشي، هي الوحيدة كانت الفريج اللي تشوفها ماسكة عصاتها وتمشي. تتذكرها راشد، كانت تمر بيتكم ساعات نادر ما تمر صوب بيتكم. شلون شكلها؟ لابسة بطولتها طويلة لين هني. ايه هي تتذكرها راشد، صدقني دام انا اقول لك كانت تمر بيتكم
0: بطولة المغزل الله يرحم جدتي.
1: شنو
0: عبر المغزل؟
1: البطولة؟
0: المغزل
1: إيه أعرفه.
0: البطولة ما تنفصح حتى بالبيت.
1: ما تنفصح
0: حتى بالبيت.
1: أنا مرة واحدة شفت وجه يدتي.
0: والله العظيم ما نشوف.
1: أي والله ما نشوف.
0: يداتنا ما. إذا طالعة متواضية.
1: أمهاتنا ما يفسخون.
0: ولا قام من النوم. بس هذا.
1: بس إيه لا ويا ليت ما أقول لك مرة واحدة شفت.
0: إحنا عيالها ما.
1: كانت تتوضح حق صلاة العصر الله يغفر لها. هني أنا شفت وجهها كامل بدون.
0: والله فيهم حياة، لو يوزع الأرض كان فاض.
1: الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا. خلنا نقول كلمة أخيرة اللي ما عنده كبار في السن وما عنده والدين، خلنا نقول شوي من الجيل الأولي. صراحة هو مو بشخص محظوظ، بس اللي عنده الآن هو محظوظ. اتعلموا منهم، قعدوا سالفوا معهم، اسمعوا، افتحوا أي سالفة معهم، اسمعوهم شلون، اسمعوا حكمتهم. ترى والله أن عندهم حكمة في الحياة، مصيرك يعني بتتذكرها في موقف ما.
0: زمانهم ما يختلف عن زماننا، زمانهم ممكن يكون أفضل عن من زمانهم، طريقة تفكيرهم ما تختلف عن طريقة تفكيرنا، بالعكس هم عندهم خبرات وعندهم أشياء في جعبتهم أو دروس لازم نأخذ منها. الطريق اللي احنا نمشيه بكل سهولة هم مشوه بكل صعوبة، لذلك لابد ان احنا نأخذ منهم ولازم نتعلم منهم. لا تستصغر معلوماتهم، لأن بدور الدنيا وبتمر ليون وبتصير أب وبتعرف ان كلامهم كان صحيح. الله يحفظ أبائنا وأمهاتنا، والله يرحم من توفى منهم يا رب العالمين. لكم تحية طاقم العمل.
1: أي ورقتك اللي مشخبط بدري فيها بوديها حق سلسبيل تفسرها
0: تفسر
1: لنا في علم النفس
0: للطراب. بدري يا محمد من الإعداد والتنفيذ راشد عبيد، خلف المايك
1: شخبطها ما شخبطها
0: شايعة وعبد الرحمن. نلتقيكم غدا بإذن الله، فما الله.

0: ممكن عشان نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون.
1: كيف طير الفكرة من مخي؟
2: كل كلمة منك تصنع حوار.
3: أم ذهب أم ورد؟
1: أي ورد على حسب المناسبة.
4: وكل فكرة تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
0: أنا عندي فلسفة،
1: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير رأي،
2: يمكن كلمة منك توصل رسالة.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
0: أشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، تحياتي لكم أعزائي المستمعين، وأسعد الله مساكم إن شاء الله بكل خير. نلتقي معكم من جديد في يوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل.

نلتقي معكم الجديد على مدار ساعة كاملة إن شاء الله من الخامسة حتى السادسة بتوقيت دوحة، ونسجل دخولنا هذا المساء في برنامجكم اليومي آمر تدلل، وتقبلوا مني كل الود. أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

يعطيك العافية منى خدنا على هذا الدخول للفنان مطرف المطرف. بالمناسبة الفنان مطرف المطرف قد شارك مؤخرا تقريبا في بداية شهر أبريل مع الأحداث اللي كانت صايرة في المنطقة، شارك في عمل وطني جميل بعنوان أحبك يا وطن عمري من كلمات شاعر الوطن طلال السعيد وألحان فهد الناصر.

أذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل على 440-30-ألف على الواتساب 440-30-ألف، ومن داخل قطر من خارج قطر عفوا عليكم فقط إضافة فتح الخط 00974. أيضا كذلك يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على آت صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع مشاركة من صديقة البرنامج سعاد من الكويت. تحية لك يا سعاد، وتطلب للفنانة داليا أنت كوني.

من الأغاني الرائعة للفنانة داليا مبارك. طبعا هذه الأغنية كانت من ألبوم بصمة اللي طرحته في 2024 من ألحان مبهم وكلمات الشاعر أحمد الصانع. شاعر أحمد الصانع اللي ما شاء الله يعني له أعمال وتعاونات كثيرة مع كبار الفنانين في الوطن العربي. ناهيك عن الأعمال الصوتية المسجلة في كثير من المواقع الشعرية والأدبية، يعني تجاوزت فوق 110 من القصائد، يمكن بعد زادت زيادة. كل التوفيق للفنان أحمد، الشاعر أحمد الصانع، وأيضا الفنانة داليا مبارك. ننتقل إلى اليمن ومشاركة من شاكر. تحية لك يا شاكر، ويطلب للفنانة أصالة سواها قلبي.

الفنانة أصالة مؤخرا عملت حفل كبير في باريس، تقريبا الحفل كان سولد أوت، يعني التذاكر كلها مليانة ما شاء الله، يمكن فوق 6000 متفرج من الجمهور. وطبعا الحفل اللي عملته تقريبا كان في حروة 25 أو 27 أبريل، كان بعد غياب أكثر من 20 عام، وما شاء الله يعني كان الحفل له صدى كبير من تفاعل الجمهور أيضا في السوشيال ميديا.

الأغنية اللي سمعناها حاليا للفنان مساعد البلوشي برد قلبي. بالمناسبة الفنان مساعد البلوشي تقريبا من 3 أسابيع طرح عمل جميل جدا بعنوان كلهم راحوا، والأغنية ما شاء الله من فور صدورها، يعني من 3 أسابيع تقريبا الحين قربت يعني المليونين مشاهد، يعني نقول 1,700,000 تقريبا، والرقم ما شاء الله فيه تصاعد. اللي يميز هذه الأغنية أيضا هي أنها أيضا من كلمات الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن، وأيضا ألحان الملحن المميز ياسر أبو علي. ننتقل لمشاركة من صديق البرنامج حسن العجمي، يقول لي جواهر اختاري على ذوقك أغنية للفنانة لطيفة التونسية، اخترت لك معلومات مش أكيدة.

هذا العمل الجميل والرائع في أرشيف الفنانة لطيفة التونسي يعتبر يعني أغنية تعتبر واحدة من أغنى الألبومات اللي لحنها الملحن والموسيقار الراحل زياد رحباني. بالرغم أن الألبوم كان يحتوي على 3 أغاني لملحنين وشعراء آخرين، لكن زياد عرف كيف يضبط بوصلة الألبوم بما يتناسب مع توجه الموسيقى، خصوصا أنه هو من مدرسة والفنانة لطيفة أيضا من مدرسة أخرى، لكن استطاع أن يدمج هذه التوليفة الجميلة ومنح زياد الألبوم صبغة بلون جديد، ضبط فيها حدود الأغنية وقسمها إلى جزئين. فالقسم الأول منها أغنية معلومات مش أكيدة كانت في افتتاحية الألبوم، والجزء الثاني اختتم بأغنية معلومات أكيدة اللي تتحرر من صوت البيانو كآلة رئيسية. عمل جميل جدا جميل، وأعتقد أنه في 2007 تقريبا كان العمل، خلينا نتأكد من معلومات مش أكيدة. إذن ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من عمر. تحية لك يا عمر، ويطلب لي المود عاد هني مختلف تماما، عراقي ها؟ إيه، يطلب للفنان أحمد ستار ناري نستمع.

ننتقل لصديق البرنامج أيضا علي وجدات، تحية لك يا علي. وأنا أعتقد علي أنت يعني كتبت اسم الأغنية بشكل غير صحيح، لكن أنا اجتهدت وطلعت شيء قريب منها. يطلب للفنانة أنغام بقول نسياك نستمع.

إذن ننتقل لمشاركة جديدة من سلطنة عمان، أيضا من صديقة البرنامج مريم الحميدي. من زمان عنك يا مريم، إن شاء الله ما تقطعينا. تطلب لي الفنان راشد الفارس على ذوقنا، ما أدري اليوم المستمعين قطين عليه مسؤولية. اخترت لك شيء من الأرشيف القديم، ما أدري إذا تذكرين هذه الأغنية أو لا. يا حبك.

لازلنا مستمرين معكم أعزائي ومع مشاركاتكم الجميلة. نذكركم أيضا برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر اللايف أو البث الحي المباشر على آت في تويتر أو برنامج إكس على آت صوت الخليج FM.

ننتقل لبرنامج الواتساب، وتحية لك أخونا بدر البلوشي. أنا الحمد لله طيبة، بس صوتي شوي متغير لأنه شوي يعني عارض صحي، ما علينا شر إن شاء الله ولا عليكم شر. بخصوص أختار لك أغنية إن شاء الله نستمع لي كارمن سليمان أناني.

ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من والله سأل ما شاء الله من كثر الطلبات حتى ضيعت الاسم. زين خلينا نستمع للطلب وبعدها نشوف من اللي طالبها. فضل شاكر، معقول أنساك.

طبعا أغنية فضل شاكر لقيت من اللي طلبها صديق البرنامج حمد المري، تحية لك وتحية لهذا الاختيار الجميل. وأعتقد أن احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، ما شاء الله أدركنا الوقت مع طلباتكم الجميلة، ونختمها من دمشق مع خليل. تحية لك يا خليل، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان سعد الفهد ومجموعة من الفنانين في أغنية حاسب الوقت، واللي تعود أساسا للفنان الراحلة رباب. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معاكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فراشه وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء رائع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، والشكر موصول للزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، وللزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله.

أبو خالد طلب زرعة الطيب لإبراهيم حبيب، مازن طلب يا أكف الخيرين لفيروز، منتظرينها تنزل يا مازن. مهابة طلبت أنا معك سعدون جابر، أم حمد طلبت عيون القلب نجاة الصغيرة، عادل الفيلشاوي طلب آخر كلام عبد الكريم عبد القادر، عيسى السليطي طلب شمعة الجلاس حسين جاسم، وبعلق تعليق جميل بقرأه إن شاء الله. عن بتكلم عن صوت الكمان، بتكلم عن صوت الكمان، بشوفه إن شاء الله. محمد مرشد ناجي مطلوب في ضنان الشوق لعلي وجداد اللي طلب، علي خاطر النجادي طلب ليالي إشبيلية لفتحية خيري، وفي طلبات أخرى في المستمع الكريم اللي طلب عبد الكريم علي موسى، عبد الكريم مطلوب يا علي اللي طلبوا عادل الفيلكاوي من الكويت، فممكن تغير لو سمحت يا علي موسى. وين وصلنا؟ في برضو طلب السلام أستاذ عبد السلام، أطلب أغنية المنفى للفنان الجزائري أكلي يحياتن، أكلي يا هذا محمد بن أحمد الشوكري، أكلي يحياتن. شوف لي إياها الله يخليك يا أبو محمد، أغنية المنفى للفنان الجزائري أكلي يحياتن، إذا كان قرأت الاسم صح أو إذا كان مكتوب صح. إن شاء الله بكتب طلبك. في سلم على الموسيقار الكويتي الأستاذ أنور عبد الله، هذا شكرا. هذا مين؟ هذا سليطي أعتقد. مين اللي طلب؟ لا مش عيسى. سلم على على الموسيقار. وصلوا السلام أكيد، هو بتابعنا. وفي برضو أبو فهد مبارك المهندي قال معنا يا بن حسن، قال المعنا يا بن حسن لأبو بكر سالم. إن شاء الله إن شاء الله بكتب الطلبات، بس خلينا نسمع أغنية الاستهلال ابتسام لطفي من جلسات صوت الخليج الحصرية الخيزرانة.

شكرا للمستمع الكريم علي موسى. جمع خليني مع عادل الفيلكاوي المستمع من الكويت في أغنية عبد الكريم عبد القادر آخر كلام. شكرا لك على يعني الأثر اللي عندك يا علي موسى، شكرا جزيلا. وين وصلنا؟ طيب في وين وين المهم نسمع الآن أبو طلب أبو خالد طلب زرعة الطيب لإبراهيم حبيب.

0: ظنيت في ذا الزرع يغسل زرعت الطيب في بار
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا نسيت أنوه يا أو أذكرك يا أبو محمد زميل عبد الله أغنية نجاة الصغيرة عيون القلب طلبتها أم حمد من مقطع مقطع أنت تقول وتمشي أنت تقول وتمشي فبهي نبهتك يعني أنت ما أنت تقول وتمشي وين رسالة عيسى عيسى بدور على الرسالة لم أجدها عيسى اكتبها كمان مرة الله يرضى عليك أنا مش عارف راح بدور عليها من فترة يعني بعث ليها لو تكرمت إن شاء الله تكون متابع وسامع مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج علي خاطر النجادي أرسل أبيات بيقول إنها جميلة أكيد يعني هي جميلة لأنه ذوقه حلو في الشعر يعني بيختار أشياء جميلة بيقول تقول الأبيات يا ناسكا يا ناسكا يعتم بيض غمامه تلك العمامة في السماء وقار والأرض في حلل الجمال عروسة مدت يداها والبساط نضار ساحاتها الخضراء سحر فاتن عزفت عليها الشمس والأقمار واهتز من فرط الجمال هزارها يجدو على تلك الربا ويحار درب تعرج في المروج طريقه رملا تقبل وشمه الآثار أرأيت تلك الدور ترفع أسطحا حمراء كالمرجان حين يثار صمت يطوق ألسنا بذهولها حسنا وقد ضاقت به الأشعار فالشعر في حضن الجمال حكاية تغفو وتنشد دونها الأوتار جميل شكرا لك يا علي وللشاعر الشاعر علي معشي شكرا لكما ونسمع الآن فيروز موجودة فيروز يا أكف الخيرين طلبها مازن إن شاء الله مازن يكون متابع

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هذه الأغنية أول مرة أسمعها لفيروز. شكرا يا مازن، شكرا. الجميل أن ننبش أو نفتش في أعمال الرواد، في كثير أغاني ما بتكون ما تسمعتش أو يعني وضعت في درج من الأدراج ويعني تم نسيانها. ممكن، ممكن جدا. فأنا بشكر أي مستمع أو مستمعة بيبحث عن الأغاني للرواد وتكون يعني منسية أو مهجورة أو ما حدش انتبه لها، خاصة إذا كانت متناسقة تماما ومناسبة لهوية برنامج طربيات. كلكم طبعا عارفين هوية البرنامج أفضل مني. في يعقوب الفيلكاوي طلب يوسف عمر وترك لنا على ذوقنا يعني، وإن شاء الله زميل عبد الله السادة بينفذ ما طلبت. منتصر شاكر طلب عبد الرب إدريس على ذوقنا برضه، يعني في أغاني كثير لعبد الرب إدريس طبعا، كل أغاني حلوة. شو اسمه فاطمة لهيبي طلبت عصمت رشيد اللي بتشكي من، هذه أغنية يعني وضعت من فترة بسيطة لكن ما مشكلة، يمكن أسبوع إذا أسبوع مش مشكلة. طيب فاطمة لهيبي، فاطمة لهيبي اللي بتشكي من البعد، يا ورد هي ليه تشتكي، ليه تشكي، ليه تشكي لي عصمت رشيد. عصمت رشيد تكلمنا عن هذا الفنان. في حد كمان طلب حتى قبل ما محمد الجابري طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم عبد القادر موجود، موجود في حلقة اليوم يا محمد الجابري، موجود. طيب خلينا نسمع سعدون جابر طلبته مهابة من السعودية أغنية أنا معك.

في أبو جاسم طلب يا طفلة تحت المطر لطلال مداح، فاطمة لهيبي طلبت لتشكي إلى ورد لعصمة رشيد، في إذا ممكن أغنية متيم بالهوى للراحل كرامة مرسال طلبها محمد الجابري. إن شاء الله يا محمد، خليني بس أكتب محمد الجابري متيم بالهوى، متيم بالهوى كرامة مرسال. رحمة الله عليه سجل لصوت الخليج مجموعة من الأغاني والجلسات الجميلة، وبعدين صوته مليان شجن، مع العلم أن صوته خشن، يعني من ال يعني صوته بذكرني بصوت مطرب آخر، لكن مليان شجن. اسمعوا في أغنية دار الفلك، دار الفلك بغنيها وسجلها على فكرة لصوت الخليج، من جلسات صوت الخليج الحصرية. وصلنا أو اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية اليوم، كلمة في قصيدة، كلمة فصيحة في قصيدة لحنها وغناها عبد الوهاب، اللي هي القيثارة، واسم القصيدة قيثارة، لكن بسموها أي سر فيك إني لست أدري، هذا بداية القصيدة، بدايتها أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. هذه اللي كتبها إبراهيم ناجي، اللي كتب الأطلال إبراهيم ناجي، هو طبيب على العموم. نسمع القصيدة لحن وغناء عبد الوهاب ونكمل إن شاء الله.

0: كلمة تفتر، كلمة تفتر نسمعها كمان مرة.
1: خطر ينساب من مفتر ثغري.
0: مفتر، مفتر. خطر ينساب من مفتر ثغري. ما معنى مفتر ثغري؟ نتلقى اجاباتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل ان شاء الله. في كتبت انا كل ما هو مطلوب وبقي ان يبث. عيون القلب لنجاة طلبتها ام حمد وحددت يعني المقطع اللي عايزه. ان شاء الله تكون ام حمد متابعه.

0: في سؤال من علي وزداد، بيقول أبو أحمد سؤال: ليش عبد الحليم حافظ ما بيعرف يعزف على العود ولا مرة شفته بيعزف؟ يعني كونك ما شفته يا علي مش معناها أنه بيعرفش يعزف، يعني كونك أنت ما شفتوش يعني ما مش معناها أنه هو لا في عبد الحليم يجيد العزف على 3 آلات على الأقل: الآلة اللي درسها اللي هي الأوبوة، وآلة نفخ اسمها أوبوة درسها في معهد الموسيقى، اصلا هو كان دارس دخل معهد عازف كويس، وآلة البيانو درس يعني بيعزفها، ويعزف العود، يحسن العزف على العود وعلى آلة البيانو وعلى آلة الأوبوة، يعني 3 آلات موسيقية بيعزف. ومش أي حد يقف أمام الفرقة الموسيقية ويعمل مايسترو وهو ما بيعرفش على الأقل آلتين، على الأقل آلتين. عرفت يا علي؟ فإحنا في عندنا إشكالية. لما أنا ما بشوفش حاجة بحكم عليها أنا ما حصلتش، ومع أنه السبب إن لأن أنا ما شفتهاش أصلا، فكيف أحكم عليها أنا ما حصلتش؟ كوني أنا ما شفتهاش أنا هي ما حصلت. يعني صحيح عبد الحليم بيعرفش يعزف لاني انا ولا مره شفته بيعزف، كونك ما ولا مره شفته مش معناه انه بيعرفش يعزف. واضح المساله، ان كثير احنا في عندنا نستخدم هذا او في عندنا هذه الطريقه في التفكير، ان كوني انا ما شفتوش يعني ما حصلش. ما ممكن يكون حصل وانا ما شفتوش، ممكن جدا، يعني ممكن جدا جدا جدا، يعني في كثير ناس تفاجأ بهم في مكان من الأمكنة، في سهرة، في مكان عامل، أنه بيعزف ولكن لا يقول. أنا مثلا ما كنتش أعرف أنه الدكتور مصطفى محمود بيعزف عود، وبيعزف عود بمهارة على فكرة، وما كنتش أعرف أنه تجمعه صداقة شديدة جدا ومتينة جدا مع عبد الوهاب، وسهرات وسوالف وعزف عود وموسيقى ما كنتش أعرف أن الدكتور مصطفى محمود اللي كان مشتهر جدا ببرنامج لا يعلى عليه، برنامج العلم والإيمان، يعني كلكم شايفينه وعارفينه، افتح اليوتيوب وتجد أنه موجود. ما كنتش أعرف أنه الدكتور مصطفى محمود بيعزف عود، ومش بس بيعزف بإتقان، وبيعزف مع مين؟ مع عبد الوهاب. فكوني ما كنتش أعرف مش معناه أنه ما حصلش. يعني يا ريت لو ننتبه لهذه النقطة. بعدين ممكن الآن وسائل التكنولوجيا التقنية الحديثة، ليس هناك أي مبرر لعبارة ونش دراني، ما فيش مبرر لعبارة ونش دراني، لا أدري، لأنه بلمسة على جهاز بسيط في يدك تكتشف أي معلومة، أي معلومة، بس افتح على جوجل بس حط المعلومة اللي انت عايزها تأتي لك التفاصيل. الحين الذكاء الصناعي ما مش مخليك يعني تغلب حالك في شيء، فليس لنا عذر. يعني زمان في اعذار، لانه بده يروح يدور على كتب ويروح يدور على مراجع ويروح يبحث عن، ما بتذكر لما كنا زمان في اذاعة قطر، وكانش كنا المراجع كنا نذهب الى، وكان في مكتبة في اذاعة قطر، مكتبة ثقافية للمذيعين، يستعينوا بالكتب، يستعينوا بمراجع عشان يعدوا برامجهم. لكن الآن أصبح كل واحد فينا عنده مكتبة متنقلة، عنده مليون مرجع عن كثير حاجات، عن كل شيء، ما عليه إلا بس يضغط على بلمسة إصبع بالسبابة، يضغط على تأتي المعلومة على طول بالتفاصيل. فليس لنا حجة أنه نكون مش عارفين. أنا طولت طولت. ماشي، نسمع كلمة في أغنية، نسمع
1: خطر ينساب من مفتر ثغري.
0: خطر ينساب من مفتر ثغري. مفتر الثغر ما هو أو ما المقصود به؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن عبد الكريم عبد القادر، آخر كلام طلبها عادل فيلكاوي، وانضم إليه علي المستمع الكريم علي موسى.

0: تربيات عبر أثير صوت الخليج. علي وجداد، وبعدين معاك يا علي ناشر صورة لعبد الحليم ماسك العود وبيعزف، يعني ماسك الدريشة والعود، ويقول هذه بس صورة ما شفناها في المسرح، ما شفناها على المسرح. شو أسوي فيك يا علي يعني؟ طيب على كل حال، ما سأعد للمرة الأخيرة، لا يمكن لحد يقف أمام فرقة موسيقية ويأشر للفرقة إلا إذا دارس على الأقل آلتين من آلات من الآلات الموسيقية على الأقل. فعبد الحليم بيقف وبيقود الفرقة، بيقود الفرقة الموسيقية، يعني عارف شو بيسوي. فاهم يا علي ولا أنت بس يعني غاوي تسأل؟ خلاص. ما فيش حد يجرؤ يقف أمام فرقة موسيقية وهو بيعرفش على الأقل، يعني يتقن عزف على آلتين على الأقل، إتقان تام وقراءة نوتة. يلا نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: خطر ينساب من مفتري ثغري.
0: مفتري ثغري هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم، ونتلقى أجوبتكم، نستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع حسين جاسم شمعة الجلاس، طلبها عيسى صليطي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي المرة كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: خطر ينساب من مفتري ثغري.
0: خطر ينساب من مفتري ثغري، على فكرة صورة شعرية جميلة. طيب مفتر، كلمة مفتر، مفتري ثغري، ما المقصود بها؟ نتلقى أجوبتكم بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب علي وجداد، ضنان الشوق. فتحية خيري، فتحية خيري، ليالي إشبيلية، طلبها علي خاطر النجادي.

0: سامحها.
1: سيبيا سيبيا اسمها اللي هي اشبيليا، هي عاصمة اقليم الاندلس ومقاطعة اشبيليا في جنوب اسبانيا، هي على ضفاف نهر الوادي الكبير. سكانها يعني احصائية 2011 703,000 نسمة، وهذا بيجعلها رابع اكبر مدينة في اسبانيا من حيث عدد السكان، وذلك بعد مدريد وبرشلونة وفالنسيا. مساحتها 140 كيلومتر مربع. اشتهرت بشكل كبير ابان حكم المسلمين لاسبانيا في العصور الوسطى، وكان يطلق عليها ايضا اسم حمص نسبة للنزول جند الشام فيه اول مرة. وين وصلنا؟ للمرة الاخيرة نسمع كلمة في اغنية وبنستعرض اجوبتكم.
2: خطر ينساب من مفترس،
1: خطر ينساب من مفتر ثغري. نشوف الأجوبة. يمكن عادل أبو بشيت يقول يمكن فم مبتسم، صح، يعني انشق الفم أو انفتح عن ابتسامة. خطر ينساب من مفتر ثغري، الفتحة اللي ظهرت منها الابتسامة أو رسمت الابتسامة، فحتى ابتسامتها خطر لأنها تمتلكك، تمتلكك بابتسامتها. فخطر ينساب من مفتر ثغري، يعني خطر انشقاق الفم عن إظهار ابتسامة خطر، لأنه بيمتلكك أيها الرائي أو أيها الناظر إليها. شكرا يا عادل بوشيت. في مين كمان؟ سليمان شحاتة، معنى مفتر ثغر مبتسم الفم، صح. مازن، معنى مفتر هي الابتسامة الخفيفة والثغر هو الفم، ويقصد فيها الشاعر الابتسامة التي تظهر تظهر مقدمة الإنسان الأسنان عفوا. صحيح. وين كمان؟ مين كمان؟ عيسى بيقول، عيسى صريطي، كنت أحب ده. كنت أنا كنت أعزف كمان وأورج، اعتزلت. هذا عيسى. شكرا يا عيسى، نتمنى لك التوفيق دائما. حنان، أي ابتسم وبدت أسنانه، صح صح يا حنان. يا صباح الخير، يا صباح الورد على جميعنا، جميع العاملين. هذه إيمان، دائما إيمان بتحيي الجميع، يعطيك العافية يا إيمان، شكرا يا إيمان. محمد حسن، مفتر ثغري كناية عن الابتسامة الجميلة، صح صح. عجبتني كلمة كناية، صح. سعاد من الكويت، في مجال أطلب أغنية محمد؟ في مجال، خليني أكتب اسمك يا سعاد، تفضلي أطلبي أغنية أبو حمد. ما فهمتش عليك، أي أغنية أبو حمد؟ حددي لي، الله يرضى عليك يا سعاد. مين كمان؟ مالك علي يقول صباح الخير، جوابي على كلمة في أغنية معنى مفتر الاسترخاء أو التخدير أو التثاقل. لا، ما لوش علاقة بالمسائل هذه، هو الابتسامة. فاطمة لهيبة، عبارة افتر ثغره تعني في اللغة العربية ابتسم وبدت أسنانه، هي جملة تصويرية تستخدم لوصف الابتسامة الجميلة، حيث افتر تعني ابتسم أو تلألأ، والثغر هو الفم أو الأسنان. لا، هو الفم اللي فيه الأسنان. شكرا يا فاطمة، صح جوابك. كلمة في أغنية معنى الكلمة فتح الفم ليبتسم، صح صح. شكرا شكرا يا حبيبي أحمد حبيب، أحمد حبيب أنت حبيب. علي وجداد، معنى كلمة خطر المفتر يضحك، يضحك، خليك معي يضحك، حلوة، خليك معي يضحك، أحلى جواب. في بس هذه الأجوبة اللي وصلت، نشوف إذا كان في أجوبة هنا. لا ما في. إذن افتر الفم الثغر، افتر عن يعني أبدأ انفتح انشق لإظهار ابتسامة، هاي معناها. شكرا لكم. وبيقول أحمد حبيب، وأنا صغير كنت أقول أسهل عمل هو المايسترو، ماسك عصاية ويشرح يمين وشمال وفوق وتحت. طيب الحين عرفت المايسترو، المايسترو لازم يكون على الأقل، على الأقل يتقن آلتين، إن لم يكن 3 آلات 4 آلات، ليكون بيعرف كل آلة شو أبعادها وشو دورها وشو بتقدم وشو وبتنفع وبنفذ التوزيع، يعني شغلة شغلة، وبعدين بدها خبرة، خبرة يعني خبرة موسيقية فظيعة. سعاد طلبت بحبك يا ولفي نور الهدى. طيب بحبك يا ولفي نور الهدى إن شاء الله يا سعاد. خلينا وين وصلنا، احنا وصلنا ننتقل للفقرة، للفقرة التالية. تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الذنوب
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: مواويل.
1: له خال على صفحات خد
0: في طربيات.
2: واحنا نسيت
0: اليوم الموال لمحمد خيري. محمد خيري فنان سوري كبير جدا في قامة صباح فخري وفي قامة يعني قامة كبيرة, وكان له شهرة, بس هو توفي في مرحلة مبكرة. هذا الموال هتسمعوه لمحمد خيري, إن شاء الله يعجبكم.

متوسلا متضرعا

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الذنوب
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وإحنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طيب المن في طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان، بيغنيها الفنان الجزائري أكلي يحيى.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمعكم مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع أبو بكر سالم في أغنية المعنى، قال المعنى يا ابن حسن، طلبها أبو فهد مبارك المهندي.

زالت همومي وانجلى خاطري على صفا على صفا ما بين الناس عهد الوفا في الحب مقرون قال المعلم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. على موضوع أنه اللي تفضل به علي وجداد قال أنه أنا ما ولا مرة شفت عبد الحليم بيعزف عود، فمعناها ما بيعرفش يعزف عود. طبعا الحين سؤال بريء جدا، الحرامي بيخليك تشوفه؟ ما بخليك تشوف، كونه ما بخليكش تشوفه ما شفتوش معناها ما مش حرام بسلكش يعني ما تذكرت هذا والله. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. يلا عدت ما عرفوهاش. يلا ما عرفوهاش، يلا الصمت، كفاية الصمت على الهواء.

يعقوب الفيلكاوي طلب يوسف عمر، ولا دام الفيلك زمان زمان كنت في الاعدادي، كنت اسمع، كان اتصل في الضفه الغربيه اذاعه الكويت من منطقه الخليج، يعني اذاعه الكويت، فكنت اسمع يعني. الوالد كان رحمه الله عليه بحب يسمع الاخبار وهذا، فكان في النشره الجويه فيلك وابو بيان، كانوا في اخر النشره بيعرضوا على درجات الحراره في الكويت. فوربة وابو بيان، فحفظت انا وربة وفيلكة، فيلكة وربة وابو بيان، فيلكة وربة وابو بيان، فحفظتهم. لكن في الاعدادية العامة المتريك، السؤال كان ارسم، شوف السؤال والله، شوف في الجغرافيا، ارسم خارطة الوطن العربي موضحا العاصمة واهم ميناء في كل دولة. كان مر علي الامتحان، بتذكر لما كتبت ميناء الأحمدي، ميناء الأحمدي، بتذكر في امتحان المتريك في سنة كم زمان، يعني في زمن سحيق. طيب مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سمعت طيب نسمع يوسف عمر، أي أغنية طلبها يعقوب الفيلكاوي؟

يوسف عمر طلبوه في يعقوب الفيلكاوي. في يعقوب الفيلكاوي وفي عادل الفيلكاوي. وين راح عادل؟ في عادل الفيلكاوي. عادل الفيلكاوي اللي طلب عبد الكريم عبد القادر. هل أنتم أقارب يا يعقوب؟ أنتم أقارب؟ طيب، للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة أغنية وبنستعرض أجوبتكم. عرفتوها؟ طيب، نشوف مين عرف. سعاد من الكويت، بحبك يا ولف. هذه اللي طلبتها الأغنية، طلبت نور الهدى إن شاء الله، بس ما جاوبت على الأغنية. الله يسعد صباحك بالخير أبو أحمد. مطلوب أغنية قال المعنى أبو حسن أبو بكر سالم. لا، هذا إحنا أذعناها، بس محمد حسن بيقول أول مرة أسمع أغنية لابن حسن. أجت عليك بالضبط على مقاسك يا محمد حسن، يا بن حسن. في نعم أستاذي ماز، هذا أهل فيلكا، أنه فيهم هذا يعقوب بيقول ما زال يذكر في نشر الجوية فيلكا. لو ما عادش أقرأ الجملة اللي بعديها. من يعرف معنى كلمة بليط؟ ليط. وشكرا لهذه الأغنية الجميلة، نحن أهل فيلكا كل نسب وأقارب. نعم والنعم فيكم، حياك الله. طيب، المرة الأخيرة ما فيش حد أجاب، ما حدش أجاب. تصور، رغم أنك أنت فضحتنا وطلعت الأغنية. نجاة علي، عارفين نجاة علي اللي بتغني فكراك ومش حنساك، لو رحت مرة تزور عش الهوى المهجور سلم على قلبي. نجاة علي هي صاحبة الأغنية اللي سمعت مقدمتها. الأغنية اسمها من بعيد لبعيد. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

اقتربنا من ميعاد الهدية، والهدية اليوم أغنية شويخ من أرض مكناس للششتري، واللي لحنها وغناها خالد الشيخ وغناها أحمد الجميري. نسمعها اليوم من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوتي رباب الفنانة الكبيرة الراحل رحمة الله عليها، معها إيمان شميطي. إن شاء الله تعجبكم.

المستمع الكريم احمد عبد الله بيسال، الظهر بيسال اسم اغنيه عبد الرب ادريس اسمها وماله، من اغاني الحديثه يعني وماله. طيب نسمع عصمت رشيد وطلب فاطمه الوهيبي.

عصمت رشيد موسيقار سوري مواليد 1948، شارك في مسلسل الفراري عام 1997 ومسلسل بهلول أعقل المجانين الجزء الثاني سنة 2008، فيلم أبو عنتر بوند، فيلم صيد الرجال ومسلسل عريس الهنا، وهو فنان مطرب سوري. وصلنا إلى طلال مداح، يا طفلة تحت المطر، طلبها أبو جاسم.

يا طفلة بفتح الطاء، يا طفلة. الطفلة هي المرأة الجميلة ناعمة البشرة. البشرة وليس البشرة، خطأ البشرة، البشرة. يا طفلة تحت المطر، لأنه مش يا طفلة، يا طفلة. ايش فيك انت؟ انت معاي ولا مع على الهوى ولا يعني؟ يعني وانا فهمت عليك يعني بلغة الإشارة. طيب، كرامة مرسال متيم بالهوى، طلبها محمد الجابري. إن شاء الله يكون محمد الجابري متابع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا للفيلكاوي، يقول نحن أهل فيلكا كلنا نسب وأقارب. نعم، يقول خبر الفيلكاوي بس ما فهمتش الجملة، يعني يقول نحن عائلة فنية وخريجي المعهد العالي للموسيقى، أولادي 6 خريجي المعهد. ما شاء الله ما شاء الله. العازف جاسم ابني ويدير محلي. الله يحفظكم وتشرفنا معرفتكم يا حبيبنا يعقوب الفيلكاوي. وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة اليوم، وهي محمد مرشد ناجي ضناني الشوق، طلبها علي وجداد. إن شاء الله يكون علي ما زال متابعا يعني. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.
1: ضناني الشوق وازدادت شغولي وكتر الدم

ضادت شغولي كتر الدم قد حرق يفوني بنان الشوق يا ابوي بنان الشوق وازدادت شغولي

0: له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.